لو أني أعرف مقدمتي ما كنت بدأت.

يخلي نحن حقيقة. تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة. تعالى تعالى.

0: روحي الله يخلي لنا اياك يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لخديك ناعمين يا بالجانب السنا.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش؟ لما يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم.
0: كريم

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4930.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

في اللوم وعنا الحنان كله وعنا القمر بالدار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

من أغرب العلاقات وربما من أكثر العلاقات أهمية هي علاقتنا بالزمن. علاقتنا بالزمن وهو الزمن اللي شكل أعمارنا، يعني بالناحية الأولى إذا تسأل أو إذا تبحث راح تجد أن هناك نوع من المقاربة بين فكرة الزمن وبين أعمارنا، كأنما العمر هو لحظات زمنية بهذه الطريقة، رغم أنه هذا التعريف أو هذه المقاربة ليست دقيقة يعني بالدرجة الكافية، لأن العمر هو مو بس لحظات زمنية رياضية، يعني العمر مو الوقت، العمر مو تايم، هذا التايم اللي بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهكذا، يعني ما ممكن نقيس العمر أعمارنا ما ممكن نقيسها بهذا الزمن الرياضي. أكو أزمان أخرى ربما تلاصق هذا الزمن الرياضي وربما تبلع هذا الزمن الرياضي، يعني إحنا عندنا أزمان مختلفة ربما تتشكل مو من الثواني مو من الأرقام، عندنا أزمان تتشكل من المواقف، ولدينا أزمان تتشكل من المشاعر. هذا الكلام هو ليس كلاما شاعريا، مو كلام أدبي، يعني مو صياغات احنا جاي نحكي بيها او نقول يا مرات نحس انه احنا الزمن صار ثقيل، ومرات نحس الزمن صار طيارة على قولتهم، ها قبل تبخر الوقت انقضى الوقت ومن تنتظر شيء يتمد. لا هذا كلام علمي، وانتم اكيد يعني مطلعين على كثير من هذه الاراء العلمية اللي تخص توقعاتنا للزمن. احنا نتوقع مرات للزمن، حتى اكو آية قرآنية تتحدث عن هذا الموضوع، مو كم لبثتم قالوا مو اصحاب الكهف مثلا، يعني هذا التردد في فهم الزمن هو تردد ناجم عن الطريقة اللي احنا نريد نعرف بها الزمن، ومرات ما نقدر ومرات نفشل نتوقع شيء وتحدث. يعني احنا لو ما كاظتنا التقاويم او التقويم هذا اللي الموجود بالنقال، ربما راح نفشل هواي في تحديد احنا شقد مضى من اعمارنا.

والمسألة مو مسألة رياضية، احنا مو نفشل لان احنا ضعيفين بالرياضيات، لا، لان العمر هو طريقة حساب العقل للعمر مختلفة عن طريق حساب الآلات للعمر. اللي جاي يحسب أعمارنا الآن، واحد جاي 50 و55 و60، اللي جاي يحسبه هو الآلة، هو الآلة، ها، الآلة اللي جاي تحسب العمر، مو الداخل. وهذا همنا بتجارب، يعني كثير من التجارب اللي صارت توضح انه الطريقه اللي نعرف بها الزمن، احنا من الداخل عندما تسال، يعني عندما تضع انسان في ظروف ما يم لا ساعه ولا يم شمس يقدر يعرف شروق وغروب الشمس، وبعدين اطلع مثلا ورا 3 أيام السئله عن الزمن، راح جوابه يختلف، مو يختلف بشويه، مو يختلف مقدار يوم، لا، يختلف مقدار ايام طويله عن الجواب الحقيقي. يعني شنو؟ يعني الساعة الموجودة في داخلنا اللي تقيس الزمن هي مختلفة عن الساعة الموجودة خارج العقل. وهذا كلام جدا مهم وجدا محير، واستغرقوا به العلماء، ويدعونا أيضا للتأمل وللنظر، وراح نكمل خلال الحلقة.

القديس أغسطين كتب في اعترافاته عن الزمن كتابة محيرة بصراحة. وهو كان يسأل، هو يريد يجري لنا شيء عن الزمن، بس هو كان يسأل أمين، يقول ما الزمن؟ إذن أول ما يحكي عن الزمن يسأل، مو يجاوب، يسأل يقول ما الزمن إذن، بعدين يستدرك يقول إن لم يسألني أحد فأنا أعرفه. إذا واحد ما سألني شنو الزمن، أنا أعرفه أصلا الزمن، يعني أعرف شنو هو الزمن، بس بشرط شنو؟ ما حد يسألني، أنا بداخلي أعرف شنو الزمن. لكن بالمقابل يكمل طبعا يقول وإن أردت شرحه لسائل فلا أعرف. يعني إذا شايف تعرفها تحس بيها عندك تصور عنها، لكن ما أن تشرع بوصفها للآخر حتى تبين صعوبتها، صعوبتها يعني أنت غالبا مقدار يعني هو الأستاذ، ليش الأستاذ الزين ليش يفهمنا زين؟ ليش؟ لأن هو فاهم المادة بشكل بطولي، ها؟ يعني ما أخذ البطولة بالمادة، فقادر على أنه يفهمنا هاي المادة من قد ما هو فاهمها، يعني فاهمها جدا جدا ومسيطر عليها. فمرات أكو أسئلة صعبة احنا ربما نملك اجابات ان يعني لذواتنا عنها، وهي في الغالب طبعا هاي الاجابات قد تكون يعني قد تكون شنو بسيطه، مو بس احنا مقتنعين وواصلين لقناعه وياها ومنسجمين ومغلسين، لكن هذا

0: يستخدمون احتمال جملة ثانية. ها إيش جاي يحكي؟ إيش جاي تبدي الاعتراضات؟ أنت مستقر ويا أفكارك بينك وبين نفسك، بس أنت جرب أحكيها. هنا البطولة. فمرات أنا هسه أنا وأنت مرات نحترم الشخص الصريح، حتى لو بدأ، حتى لو بدأ اللي يقوله شنو يعني بيها فوات أو، لأن هو أخذ زمام المبادرة. إحنا مثلا في ثقافتنا العراقية هي ثقافة شنو، ثقافة بها نوع من التستر، المثقف والأكاديمي ما يطلع ما يحكي ما يقول الآراء بها جدل، يخاف على مكانته الاجتماعية، يخاف خاف يحكون عليه، يخاف خاف يجي له مثلا واحد اسمه أبو زينب أو أبو زيد أو أبو ياسر أو أبو مدري منه يعلق له ويقول له أنت شنو جاي تحكي. وطبعا هذا تلقى اللي يعلق يعني مو تخصصه ولا مجاله ولا كذا، بس عنده هيك يعني يتفرعن على الناس المختصه من تحكي. فاكو تخوف واكو تغول للجهل، لان الاكاديمي والفاهم المفروض والمثقف ما يحكي. ليش ما يحكي؟ لان يخاف من فلان وعلان، خاف يجي واحد مراهق يعلق. خي يعلق عندنا خوف. مثقف غالبا عندنا يعني المثقف للاسف نقولها يعني ما عنده الشجاعة الكافية في الغالب أن يواجه المجتمع. وهاي المواجهة مو حروب، لا، بس هي الثقافة تحتاج إلى نوع من الصراع الحقيقي بيننا وبين الناس، بيننا وبين محيطنا القريب والبعيد وكذا إلى آخره. المهم، فكان ما أريد أبتعد أنا، ولو هذا الابتعاد مرات ضروري. فكان أغسطين فاهم لهذه المسألة، يقول أنا علاقتي بالزمن أعرفها، بس أنا وين أواجه بها المشكلة؟ من أبدي أريد أشرحها لمن؟ للآخرين. هذا يدلل على شنو؟ على أنه الزمن شيء معقد وهو مو شيء اللي أنا فاهمه. أنا واصل إلى مرحلة تفاهم وياه يعني، بس هو بالحقيقة شيء معقد وشيء صعب جدا.
1: تعبنا والعمر عد، زمن عد.

طبعا اكو نظرية اسمها نظرية التناسب, هي ايضا تتحدث عن الزمن. ليش السنة مثلا, السنة هسه السنة جاية 12 شهر مو صح, ومفهومة يعني لها مدة وقت وتعبر على السنة الثانية. زين, ليش السنة عند الطفل هي أكبر وأغنى من السنة مثلا عند رجل عمره 40 سنة أو عمره 50 سنة؟ خلنا نتفق عمره شجيت 50 سنة. السنة مالتهم هاي النظرية تحكي بهذه الطريقة, يقول سنة الطفل اللي عمره 10 سنوات هي غير عن السنة مال رجل, ها, سنة رجل يبلغ من العمر 50 عاما. زين ليش؟ قلت لي هاي نظرية التناسب. يعني شنو تناسب؟ قلت يا هذا عمر 10 سنوات, السنة مالته جديد 10% من عمر 10 سنوات. هاي السنة هي 10% من إجمالي حياته, حياته جديد هاي 10% منها. بينما إذا صار عمره 50 تصير السنة 2% من حياته. لذلك في حسب هذه النظرية طبعا أنه قيمة العام الواحد تتغير. يعني العام مفردة عام مفردة سنة هي متغيرة مو ثابتة. كل ما يتقدم الإنسان بالعمر يتغير مفهوم العام اعتمادا على الخبرة الحياتية والتراكم الحياتي. وهاي طبعا أفكار قد تبدو غريبة, بس هي المصيبة وين؟ المصيبة أنه أكو دراسات يعني متراكمة ومتواترة, ها, تدلل على أنه أكو مجالات لصحة هذه العبارة أو تلك. هذه العبارات اللي يعني تنطي قيمة للأشياء, تنطي قيمة لمعنى السنوات, وتنطي قيمة للعمر وكذا إلى آخره. مهم, إضافة إلى نواحي أخرى مثلا التجارب الحياتية. ليش؟ لأن الذاكرة أحيانا تتعامل مع الوقت بشكل مفارق, مو أحيانا, دائما تتعامل مع الوقت بشكل مفارق إما للساعة تماما, بشكل مفارق تماما للساعة. الذاكرة تحتفظ بمن؟ بالأحداث المميزة, الأحداث المهمة, الأحداث الفارقة. الذاكرة مو من تصير حياتنا من نكبر بالعمر وصير حياتنا كلها روتين, الذاكرة ايش راح تنظر؟ راح تنظر لحياتنا على أنها كومة من الأشياء المتشابهة, تعبرها ما بها محطات انتقال, ما بها تنوع زاخر بحيث تفرق بهاي الذاكرة هذا اليوم عن ذاك اليوم. كل أيامك متشابهة, بل تصل لمرحلة أنه أنت كل سنواتك متشابهة. الذاكرة هنا ما تفرق, هي أصلا ما تريد تفرق, لأن هي تعتمد بمن؟ تعتمد على من؟ تعتمد على المخزون. ماذا يحتوي هذا اليوم؟ ومن مميز في هذا اليوم؟ وشنو الأشياء الجديدة بهذا اليوم؟ لذلك من تصير أيامك متشابهة وأحداثك متشابهة واهتماماتك متشابهة, لغتك متشابهة, الناس الذين تلتقي بهم متشابهون, وربما هم أنفسهم تلتقي بهم أنت مرارا وتكرارا, الذاكرة ما تعود يعني تفرز هذه الأشياء, ما تقدر تميز. وإحنا قلنا أنه الذاكرة ما تسجل الوقت إلا بناء على هذه التمايزات, إلا بناء على هذه الاختلافات. إذا حياتك ما بيها اختلافات الذاكرة ما تفهم أنه أكو تغير بالأيام. هي ما معنية بالساعة اللي بإيدك ولا معنية بالتقويم اللي بنقالك الذاكرة. لذلك تمضي مثلا أنت مرة, إحنا نستغرب شنو هاي 2019 هسه إحنا 2026, أيامنا متشابهة, الوقت يمضي سريعا. ليش؟ لأن أيام متشابهة الذاكرة ما تقدر تفرز هذه الأشياء. لذلك الأحداث أو السنوات اللي بيها أحداث متشابهة, اللي بيها إحنا ما خضنا تجارب جديدة, هي في الغالب تمضي سريعا. ليش؟ لأن الذاكرة لا تجد المحطات الكافية والتنوعات الكافية.

طبعا الروتين هو مو شيء سلبي دائما، لكن هو ايضا يعني اله له عليه. ها حياتنا طبعا ما ممكن انه تستمر بشكل ايجابي من غير روتين معين، لكن هذا الروتين يحتاج الكسر في كثير من الاحيان، ويحتاج الى نوع من التغييرات حتى لو طفيفه ما تاثر على الهيكل العام. لكن الروتين في حياتنا المعاصرة هو مرتبط بالالتزام، مرتبط بالاستمرارية، مرتبط بالإنتاجية. هذين المفردات اللي احنا في الغالب يعني مرات نحكي عليهن، مرات ما نتفق وياهن، ما نتفق ويا فكرة يعني إنتاجية بأن تكون سمة للإنسان، سمة لازمة للإنسان أو صفة لازمة ثابتة لازمة جدا، يعني جزء من نسيج الحياة المعاصرة أنه الإنسان لازم يكون منتج وكذا إلى آخر. يعني هذا أهم أفكار استهلاكية وكذا، وإحنا محاشين في هذا الموضوع. يعني هذا عصر الاستهلاك أو العصر الرأسمالي اللي حاول أنه يخلي الإنسان في هذه الجوانب، يعني يختزل الإنسان، الإنسان يكون آلة، آلة إنتاج، الناس تنظر لك. وهذا حتى في حياتنا الاجتماعية تحول، يعني ما عادت رؤية الشركات. يعني إذا يجي واحد يخطب أول شيء يشوفونه شنو؟ للأسف يعني يشوفون هو بسيارة جايبيها وش جد راتبه وش جد. وإذا سألت إنه يا ترى هذا يعني أكو أشياء أهم، أو يقول لك لا لا لا أنت إحنا مو مثاليين، بس إحنا الحياة الواقع يستلزم كذا، ولهم حق في جانب وعليهم حق في جانب آخر. بس هي الحياة شو صارت مو؟ يعني التأثير الرأسمالي هو ما صار تأثير اقتصادي، صار تأثير ثقافي من زمان طبعا، مو هسه تأثير، احنا هسه في عصر الذكاء الاصطناعي. تأثير ثقافي، تأثير أخلاقي، يعني جزء كبير. يعني ذولي المهيمنين اقتصاديا على العالم بالحقيقة هم ما غيروا فقط كيف تعمل الشركات وكيف تدر الأموال وكيف تدار الرؤوس لا لا، غيروا ثقافيات المجتمع، غيروا أسس الالتقاء الاجتماعي، طبيعة الحياة الاجتماعية تغيرت في أوروبا وفي كل العالم. يعني كيف نفكر وكيف نحب وكيف نشعر غيروا يعني طريقة شعورنا بالأشياء. المشاعر اختلفت، الأفكار اختلفت، هو مو شيء هين ابدا، كل الامور تغيرت. ولذلك تاثير اقتصادي امتد، صار تاثير اخلاقي، صار كذا. ولذلك ايضا احنا من نحكي عن الذكاء الاصطناعي مثلا، تمتد هذه المواضيع لمواضيع اخرى تتعلق بثقافه الاله او اخلاقيات الاله. شنو الاخلاقيات؟ يعني اللي هو اكو اخلاقيات لو ما اكو اخلاقيات بالذكاء الاصطناعي، اكو لو لا سؤال، اكو لو لا. يعني أنا مرة بالزوم ها صورته، أريد أعرف شنو هاي القعدة مالته. بالزوم شارع بس يجي البيت هيك بالحوش يفطر وكذا، وصادف في يوم مرات أنطي أكل يعني يتردد، فقعد يمي قعدة معينة أنا ما أعرف يعني كل قعدة إلها معنى وإلها كذا إلى آخره. المهم إيه بزازين، يعني كل قعدة إلها فد فكرة، فد إيحاء على قولتك. يعني هو جاي يقول بقعدته هاي أشياء معينة، فصورت القعدة مالته، تشوفه خايف يريد يسجم علي، يعني نظرة بها تأهب، فهو فسرها إلي ذكاء اصطناعي، قال لي هاي القعدة كذا معناها أنه هو مسترخي مرتاح ومنطيك ظهرة، والذيل مالته جاي يروح ويرجع، يعني هو يعني هو مرتاح ومرتاح لك يعني، وهو نادرا ينطي ظهرة لأن هذا كائن يعني ينتمي للسنيوريات عائلة الأمور وكذا. المهم جاي يحكي الذكاء الاصطناعي، بعدين هو جاي يحكي فجأة راح على غير موضوع، قال لي بس أقول لك أنت ممكن تودي للطبيب، لأن أنا شفت بالصورة اللي وديتها لك جرح جوا رجلك. شوف الأخلاقيات هنا، أخلاقيات من هاي مو أخلاقيات علي الياسري، لا أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. يعني أنا ما اهتميت بهذه اللقطة، ما اهتميت بأنه أكو جرح وين برجله، أكو جرح يم رجله كذا. فهو قال لي إذا تقدر ودي
الطبيب بيطري كذا إلى آخره، يعالج الجرح، خاف يلتهب، خاف كذا إلى آخره. هاي شنو؟ هاي أخلاقيات. أخلاقيات لو لا؟ أخلاقيات. أو مرات مثلا أنت السئلة ويجاوبك ويجيش، بس أنت أنا أعطيتك الجواب بس أنا أفضل أنه أنت تروح للطبيب، أفضل أنه أنت كذا. أخلاقيات لهم أخلاقيات. لأن أنت مرات تروح للصيدلاني يعطيك دواء قبل ما يقول لك روح الطبيب. الصيدلاني مرات بعض قليل لا يزعلون الصيادلة، أو من يعمل في الصيدلية مرات مو صيدلاني، لأن الصيدلاني في الغالب يعني يقول لك مو أخلاقيات. حتى للآلة أخلاقيات، وهذه الأخلاقيات مهمة. ليش؟ لأن هي تنطيش يعني أبعاد للأشياء. المهم خلونا نرجع لموضوعنا. الزمن نفسه يتحكم بعدة أشياء، يتحكم مرات بالطريقة اللي نحلم بيها وبالطريقة اللي نعيش بيها الواقع الآن، يعني اللحظة كيف نقضيها. ومرات الناس اللي ما تعرف تدير الزمن مالتها في الغالب يعبرها القطار وتعبرها المحطات كلها، لأن هي غير قادرة على أن تعيش بشكل جيد. ما فاهم الزمن، ما فاهم حركة الزمن. وحركة الزمن هي مو حركة رياضية مثل ما اتفقنا، فقط هي حركة ثقافية. يعني اللي عايش ب 2026 وما يعرف حركة اليوم وحركة الزمن ب 2026 هذا ميت. يعني هو مثلا هو بعده عايش بالتسعينيات، كل ثقافته مرتبطة بزمن آخر مختلف. زين شلون إذا واحد مثلا عايش بقرون الوسطى؟ تقابلون هالشي ناس؟ لا، أكو ناس عايشة بذهنيات هي وين؟ هي بالقرون الوسطى حرفيا يعني، وأكو بيهم عايشين بذهنيات وين؟ بعد بالجاهلية، بعدهم بأعراف الجاهلية، بعده احتمال يعني ما يخلي مرته تقعد وياه بالأكشن احتمال، أو تاني مني خلص زايد تاك. أكو هج ناس، أكو انفاجئكم ولكم، أكو هج، بس إحنا مجتمع ما يعترف. ودائما نتعامل مع المساوئ الموجودة في حياتنا الاجتماعية على أنها استثناء، واحد ضرب ابنه يصورونه ويطلعونه ويجيبونه الشرطة وكذا، على أنه ماذا؟ على أنه استثناء. لا، هي ثقافة اجتماعية أنه واحد يضرب. الضرب عندنا ثقافة، الإلغاء ثقافة حقيقة. نادر أن نلقى ناس مختلفين فكريا، هم منسجمين. إحنا نختلف وياه عادة، شو نسوي له؟ نلغي. والإلغاء نوع من الإعدام، إعدام بس مو بالرصاص. يعني ما أدري أنا إذا أتيحت الفرصة لمن يلغي الآخر معنويا يجوز هم أن يلغي جسديا، يعني فيزيائيا يلغي مو؟ فالزمن هو ما نتصور، إحنا مستحيل يعني مسألة أنه نختزل الزمن بالساعة، هذا يعني موضوع جدا مواقعي وجدا مو حقيقي، لأن حتى ما ينسجم مع العلم، مع التطورات العلمية التي تبحث مفهوم الزمن.

0: طبعا محضرين تقرير ما اريد يفوت ولو انا عندي ماده هواي عن الزمن بصراحه ما راح اكف الحلقه ابدا يعني حتى 10% يمكن لا 30% يمكن خذينا من الماده. خلينا نسمع التقرير وراجعين.
1: تتسرب الأيام من بين أيدينا حين تنكفئ على وتيرة واحدة، فتذوب الساعات في قالب من التكرار المنتظم ليغدو العمر خطا متصلا تمحى منه الفوارق. تعود هذه الظاهرة في التحليل النفسي إلى ما يعرف بتقليص الزمن الإدراكي، حيث يميل العقل البشري إلى إهمال المدخلات الحسية المكررة توفيرا للطاقة الذهنية. يوضح الفيلسوف والفيزيائي إنري بيرجسون هذا البعد بقوله إن الزمن ليس مجرد أرقام تتوالى، بل هو ديمومة تتحدد بكثافة التجارب التي نعيشها. تفسر علوم الأعصاب هذا النسيان بآلية عمل نظام التلقائية الذهنية. عندما تغيب المفاجأة عن النهار، يتوقف الدماغ عن تنشيط منطقة الحصين المسؤولة عن ترميز الذاكرة طويلة المدى، وينخفض إفراز الدوبامين المرتبط بالاكتشاف والتعلم. يترتب على ذلك دمج آلاف الساعات المتشابهة في ملف ذهني واحد، ما يعطي انطباعاً بأن السنوات مرت في لمحة عين. يؤكد الكاتب الألماني توماس مان في رائعته الجبل الساحر هذه الحقيقة، إن العادة تجعل إدراكنا للزمن يتقلص ويموت، والسبيل الوحيد لتجديد حياتنا هو تغيير إيقاع التجربة. يتطلب الفكاك من هذا الأسر الذهني استراتيجيات تعيد تشكيل الذاكرة اليومية، إحداث القطعية النمطية، إدخال متغيرات غير مألوفة على جدول الأعمال كممارسة الرياضة في بيئة جديدة، أو تجربة مسارات مختلفة أثناء التنقل، التدوين التأملي المكثف، تسجيل ملمح واحد فريد مع نهاية كل يوم، ما يجبر المخ على الانتقال من الوضع الآلي إلى وضع الاستحضار النشط، تجميع الخبرات النوعية، تركيز الانتباه على التفاصيل الدقيقة أثناء الممارسة الحركية أو الذهنية لرفع كثافة الانطباع العصبي. إن استعادة السيطرة على جودة الزمن ترتبط بالقدرة على صناعة الفرادة في اليوم والمعتاد، وكما أشار الشاعر والإمبراطور الروماني ماركوس أوروليوس، تذكر دائما أن المرء لا يفقد إلا اللحظة الحاضرة لأنها هي الوحيدة التي يملكها. الحضور الكامل في التفاصيل هو الذي يحول اليوم من مجرد رقم عابر إلى علامة فارقة في الذاكرة.

0: أحبتي المستمعين، وصلنا لختام هذه الحلقة من هوا الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوا الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوا الناس،
1: هوا الناس مع علي الياسري.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوح الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مول البصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نرحب بكل اللي يسمعنا ويتابعنا عبر الموجة 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس، وطيلة هذه الساعة كيف سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نأجل النوم بحجة أنه عندنا شيء أهم، ساعة إضافية على النقال، حلقة من مسلسل، قاعدة ويا الحبايب والأصدقاء، أو حتى تفكير طويل بأمور الحياة اللي ما تنتهي. بس من يجي الصبح نكتشف أنه أجسامنا دفعت ثمن هاي الساعات. نقعد الصبح تعبانين ونبدي يومنا بمزاج سيء وتركيز أقل. النوم هو جزء بسيط من تفاصيل حياتنا، وصار عند هواي من الناس مشكلة يومية بين سهر ما نقدر نتخلى عنه، وبين أرق ما نعرف أسبابه، والتفكير الطويل بالالتزامات مال اليوم الثاني اللي يطير النوم من عيننا. بحلقة اليوم راح نسولف عن هاي التفصيلة البسيطة، ونقترب أكثر من عادات الناس بالنوم، ونسألهم شنو هي طقوسكم الخاصة اللي ما تقدرون تنامون بدونها، وشنو اللي يسلب منكم النوم. تعالوا ندخل هاي التفاصيل.

0: نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف. مرحبا.
1: أهلا وسهلا بيش. أهلا ومرحبا بيش حبيبتي.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله والشكر لله.
0: يا رب دوم بخير وعافية حبيبتي. خلا اليوم احنا نريد نسولف عن تفصيلة جزئية نعتبرها جزء بسيط من تفاصيل حياتنا، اللي هو النوم. نريد نسمع وندخل بهاي التفصيلة من جزء بسيط من حياتك. تنامين نومة هنيئة مريحة ولا تعانين؟
1: لا عاني، لأن أطلع العفو مو عندي سكر، أطلع للحمام نص الليل مرتين وكات. إيه
0: ما تنامين نومة طويلة ونومة عميقة؟
1: لا ما أكون نومة طويلة وعميقة.
0: هاي بس فترة الليل. نومة الظهر شلونها؟
1: أنا ما نام الظهر شوية، أغمض وأقعد حتى شنو بالليل أنام يعني. إيه الظهر ما أنام ماجد يعني، كلش شوية وأقعد
0: برأسي. إحنا مرات نقول نخفة أو أي قيلولة بسيطة.
1: أي صح. أي
0: تحسيها ممكن تعيد نشاطك الظهر إذا تأخذيها تعيد نشاطك
1: يعني
0: شوي؟
1: أي يعني أرتاح شوية. أي
0: أنت بس ساعة صباح تقعدين؟
1: ساعة سبعة أقعد أو كات بالسبعة أو كات بالستة، بس بعد ما أنام. أي ما أنام أحسن، لأن نوم نوم نوم كله نوم هم كسل يعني. أي
0: هلا هاي أنتوا نسوان قبل. أي زين اللي معتادين على أنه على قولتك ماكو كسل بالنوم، نقعد من الصبح بالستة بالسبعة حتى لو ما عندكم التزامات بالبيت. بس أنت تقعدين، شنو تسوين أول الصبح؟
1: أتريق وأقوم أنا أشوف شنو عندي بالبيت، أكفكف يعني هالشي، لأن أنا بوحدي بالبيت. أي بوحدي، هسا أنا جينا عند بنتي، أنا أخ بنتي الثانية.
0: يعني ما عندك أولاد متزوجين؟ ما عندك بنات
1: ابني
0: بالبيت؟
1: ابني متزوج بصفي، طينا قطعة الأرض مال الحديقة مالتنا، انطينا هي وبني وصفي. إذا أنا بالبيت ما جاية لا البتي هاي ولا البتي ذيك، هو يمر علي وشنو أريد يشتري لي يعني، ويجي بالليل يقعد يمي همه. ما يشوفني بوحدي يقعد يمي في الساعة زمان يعني.
0: تحسين الوحدة يعني دائما الإنسان من
1: ويعني شنو يعني محتصر وضايج لأن بوحدة بالبيت، لأن كان البيت انترس، كان متروس، أولاد عندي ثلاثة وبنات ثلاثة طالعين. كلهم طالعين، فأبقى والرجال كان مريض 5 سنين نايم بالفراش أنا وياه وابني يمي يعني نداري. بعدين توفث، من توفي ظليت بوحدي بالبيت، بس ما أبقى على طول بالبيت يعني، أطلع أروح البناتي. أروح البناتي أقعد عندهم.
0: الله يحفظهم ويخليهم إليك يا رب، ويطول عمرك يا رب، وإن شاء الله الصحة والعافية. إحنا خلينا نرجع موضوع النوم. أنت قلتي أنا أخذ علاج، يعني أنت ممكن العلاج يريحك بنسبة منوم، تحسين من تأخذين تنامين ترتاحين؟
1: اي والله يعني انا بالليل ما اخذ، بس مالت الضغط. مالت الضغط اخذها. والظهر لا، مال السكر مال الضغط مال يعني مفردات.
0: عندك خالة في الطقوس معينة يعني نسوان قبل؟ يعني عندهم ممكن عادات او طقوس يعني معينة، مثلا اذا رادوا ينامون، اذا رادوا يطبخون، اذا رادوا يعني شنو اللي يسوونه؟ عندهم فد عادة او طقس معين، عندك انتي في الطقس او عادة معينة قبل لا تنامين لازم تسويها؟
1: يعني انا اضف اسوي مثل المطبخ، انا مو اسوي لي عشاء، أنظف المطبخ كله ويلا أنام. ولا قبل أنا أنام ب 12 من الليل أكثر، وهذولي جهالي كانوا صغار داريهم هاي ونيمهم هاي، وبعدين أنام أنا وراهم.
0: خلا تحسين هسه لو نرجع بيش 10 أو 15 سنة يعني نرجع لي ورا، تشوفين أكو فرق بالنوم؟
1: يعني
0: يمكن هسه جوز انت على العلاج وتاخذين، انت تقولين كنت قبل انا انام ب 12 هسه بي ساعة نامين؟
1: والله ب 11 مثلا. ب 11 انام، ب 11 اوقات 10 ونص بالعشرة يعني، ماشي بروحي تعبانه ونعسانه اروح انام. هج
0: تتابعين مسلسل؟
1: مسلسل
0: زين تتابعين؟
1: اتابع مدينة البعيدة والهنود، وما هذول بناتي وهاي يضحكون يقولوا لي شنو الهنود هذا ما أحبهم، أقول لهم أنا أحبهم والهنود. إذا مشيتي وياهم بالبداية يعني قصص، مو شو ما كان، فأنا أبدي وياهم من البداية يعني يعجبوني وهم يضحكون علي يقولون بعد وعليهم.
0: والله قل لهم أنا هاي طقوسي أباع مسلسلات أحسن من القعدة مو وقعدة وحدك.
1: لا بعدي.
0: يلا الحمد لله حبيبة قلبي أهمش الصحة والعافية وهذا الوجه الحلو يا بعد قلبي. يلا حبيبتي خالتي شكرا لك مع السلامة يا بعد.
1: أنت يا بعد قلبي أنت.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم حسين.
0: أهلا وسهلا بيك أم حسين. مرحبا.
2: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
2: مروة.
0: مروة، أهلا وسهلا. أم حسين، اليوم إحنا نريد نسولف على موضوع أو تفصيلة كلش مهمة، وهي نعتبرها جزء مهم وإن كان بسيط من حياتنا، اللي هو النوم. هاي وقت راحتنا، يعني اليوم بعد هذا النهار الطويل من التعب والجهد والدوام والتزامات وضغوط الحياة، لازم ناخذ لنا جزء اللي هو نهاية هذا النهار النام. بس أكو ناس تعاني من هذا الموضوع، ما بين الأرق والسهر وما بين هواي تفاصيل، فنريد نسمع من عندش، عندش فالطقس أو عادة معينة تسويها قبل لا تنامين ولا لا؟
1: لا، حاليا ما عندي، أنا هم ما أنام من وقت،
0: يعني بيه الساعة،
1: يعني رغم أنا هم عندي دوام صباحي وعصري، بس النوم مالتي هم مو من وقت. مرات يعني تجيلي شوية نعسة، أنام قليل بثمانية، بد شوية نص ساعة وأقعد ونبض القاعدي
0: قيلولة،
1: يعني تروح بعد نومتي. النوبة تقريبا 2:30 يلا أنام،
0: مع أنه عندش ثاني يوم دوام الصباح.
1: دوام صباحي.
0: من تقعدين؟ تقعدين نشطة ولا أنه أنت تقعدين تحسين نفسك ما شبعانة نوم؟
1: لا طبعا ما شبعانة نوم، بس أشرب القهوة، القهوة شوية يعني تخليني صحصحني. يعني النوم، ولا تنسين بعد عندي قاعدة أصلي، هم أقعد للصلاة وأرجع أنام.
0: هذا النوم متقطع.
1: أي نوم متقطع، كلش يعني كلش مو حلو هيك شيء.
0: زين، سهر الليل مرات إحنا نوصل إلى مرحلة تقولين أنا ما أنام على وقت، هاي الفترة شو تسوين بيها؟ من 8 to 2 or 3؟
1: إذا عندي مثلا شغل، فرضا أنا صبحي أروح أقوم أسوي يعني الأكل الغداء، بس يعني أسوي بس اللي الضروري. التمن ما أطبخه، أطبخه من ناحية البطنعش، فأطبخ بس المرقة، أو عندي أكلة معينة أسويها، مثلا حلويات أسويهم دائما، كليج أسوي، كيك أسوي للبنات يحبون هاي الشغلات.
0: بهاي الفترة،
1: هاي الفترة هم ما يتعشون من وقت، أسوي لهم عشاء، لأن يعني على العشاء القلي وما أدري شنو ما يعجبهم، يردون مثل بيزا كريسبي هاي الشغلة.
0: جيل هذا الوقت،
1: جيل هذا الوقت أقوم أسوي، أقضي هذا نص الوقت أنا أسوي بالشغلات هاي.
0: ما يصير

0: أخذي هن بقول لا هذا مضر بالصحة، خليني أقرأ زيارة عاشوراء أو أقرأ إدعية وأقرأ آيات قرآنية والنوب ألام.
1: وتخفين متابعة مسلسل معين؟
0: المسلسلات مرات وقت فراغي إذا عندي فراغ أتابع اليوتيوب بالتلفزيون، هاي المسلسلات التركية أتابعهن، أو هسه هذا الذكاء الاصطناعي مسلسلاته أتابعه.
1: أكو شخص معتاد عليه أنه أنت لازم تحكين وياه قبل لا تنامين؟
0: إي طبعا.
1: منو؟
0: هو زوجي.
1: هو هذا آخر واحد
0: نحكي وياه أنا ياه بالغرفة
1: هو هذا آخر واحد نحكي وياه. زين،
0: حتى لو هو نايم وتذكرت في الشغلة قاعد أقول له لأن ما ألحق أشوفها من الصبح للليل، يلا أشوفه هو يطلع من الصبح يجي بالليل،
1: يطلع قبلك.
0: إي يطلع الصبح ويجي بالليل، بالليل يلا أشوفه. فمن يجي هم مرات يلقاني بالمطبخ، هم يظل يحكي علي تعاي قعدي مثلا شنو أكو موجود تعاي شوفي تعاي ما أدري شنو. إي هاي هم جاي يعاني من عده، يقول لي دائما يقول لي الخواتي يقول لي ما أشوفه، يعني يا أما تك الصلاة وصلايته وصلي يا أما تلقينها بالمطبخ.
1: حاولتي تغيرين من هذا يعني هذا الروتين أو هذا نمط حياتك بما أنه أكو ناس يعني مهمة بحياتك جاي تعاني، ما حاولتي؟
0: أحاول أغير وأنا برجع
1: يعني أعوف واحد من يعني فرض الصلاة زين وأروح أسلم عليه شوي وأرجع أكمل صلاتي.
0: لا يعني مرات يعني هيك بالصدفة. أي
1: لا حلوة هاي عجبتني بالصدفة
0: مرات بالسبوع مرة يمكن تصير هيك الشغلة يعني. لا بس أنا يعني دائما وقتي أزيد وقتي بالمطبخ.
1: زين هسه خلينا نكون واقعيين، منو المظلومة هنا أنت ولا هو؟
0: لا والله هو
2: أعترفي
0: لا هو مظلوم يعني يعني أنا وياه مثل شفتهم يعني يطلع الصبح أطلع أنا الصبح هو ما يجي إلا بالليل، من يجي يا أما يلقاني عندي شغلة بالمطبخ يا أما يلقاني قاعد أصلي يا أما يلقاني مثلا أغسل الملابس بالغسالة أو أسوي لي شغلة.
1: التزامات البيت ما تخلص، شغل البيت ما يخلص، بس إحنا مرات شو نسوي فترة اللي إحنا بالدوام كل الأحداث كل نسولف فيهم بالتليفون، لأن أكو تليفون ونقعد نسولف.
0: التليفون مرات يعني هم
1: الأحداث كلها
0: مو دائما هم ما أحبه هاي التليفون، مرات يعني عدنا أنا ويا جروب ويا خواتي أنا ما أراسل إلا بالصدفة، حتى هم يقولوا لي أنت مثل هلال العيد تطلين علينا وترجعين.
1: لا بس يعني مثلا أكو تفاصيل مهمة على قولتش بما أنه أنت ما تشوفين أبوكم، يعني ممكن هذا التليفون ينقل الأحداث تتواصلين وياه عن طريق التليفون مو؟
0: لا أحتاج شيء
1: يعني بالواقع هي بالواقع هي بالصدفة. نرجع على الصدفة، بس إحنا نوقع التليفون
0: إذا مثلا أحتاج شغلة أخابره أقول له جيب لي وياك.
1: لا فعلا مظلوم حبيبة قلبي، شكرا لك ولوقتك يعني، مع السلامة.

0: رجعنا لكم بعد هذا الفاصل على الموجة 102.5 FM. نرجع نرحب بك يا مروة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله. وانت؟
0: ماما تعاني تقول انتو كل شيء ماكو، ما تشتغلون
1: بالطبخ يعني بالبيت عاد يعني تنظيف شيء اكيد يعني طبخ بس عليها.
0: زين، بما انه سمعتي المعاناة انه الوالد مظلوم والمرأة خطية كل التزامات وشغل البيت، انطوهم شوية ريست
1: يعني مو
0: واحد يشوف الثاني يتعرف على الثاني من جديد.
1: شلون يتعرفون؟ صار مو واي
0: ما متعرفين، يمكن يمكن يمكن نسى.
1: لا شلون ينسى؟
0: مروة، ان اكيد سمعتي موضوع حلقتنا لليوم، تفاصيل النوم والطقوس وعادات معينة كل واحدة لها ممكن في الطقس معين. يعني الماما تقول أنا مثلا أخذ لي قيلولة ساعة 8 وبعدين ترجع بثنتين بثلاثة، حتى من تريد تنام إنه تقعد تصلي وتقرأ آيات قرآنية على مدة عسى ولا على إنه تنام نومة عميقة. فأكو فد عادة أو طقس معين ممكن يخليش نامي نومة عميقة؟
1: لا عندي أرق أي تفكير.
0: شنو تفكرين؟
1: هو أشياء
0: مثل هسه الماما تفكر بطبخة اليوم الثاني والغداء، تفكر بالتزاماتها، تفكر بالوالد بحيث انه تقعد من النوم الفجر تقول له تعال تذكرت السالفة المعينة. انتو شنو جيل هسه
1: مستقبل؟ اي يعني فكر شنو راح يصير بعد
0: خريجة؟
1: لا تاركة. اي يعني راح ارجع اكمل خارج.
0: انطيني خليني اسمع افكارك، هاي الافكارك المستقبلية.
1: ماكو افكار يعني، هو كنت اكمل ثالث وبعدين منكملة أدخل مع حد وأجيب سيارة وهاي هي حياتي.
0: شوفي هي هاي إحنا مرات في بعض الأحيان نعتبرها أحلام وكل واحد
1: لا
0: إن شاء الله. إيه طبعا إذا إحنا مرات من نفكر إنه أكمل هذا طموح بعدين أخذ لي سيارة ممكن هذا حلم مو نحلم بيها. ها
1: ما أحلم إن شاء الله تصير.
0: شنو أول شيء تسوينا قبل تنامين؟
1: شنو أول شيء أسوي؟ ما أسوي شيء يعني، أنا أبقى أفكر وأنا وحدي
0: تابع مسلسل. لو أنت ممكن هذا الأرق والسهر على التواصل مثل مواقع التواصل الاجتماعي،
1: لا
0: تلعبين فد لعبة معينة؟
1: لا أيش بدون سبب. أي
0: بس مجرد تفكير. زين، تنامين فترة النهار؟
1: لا هي نومتي مرات تتخربط مرات تتعدل، يعني مرات أنام من وقت وأقعد الصبح أو مرات تتخربط بسبب التفكير، يعني أنام بثلاثة وأنام بقعد الظهر. هي هاي
0: يعني ما عندك فد وقت معين تنامين وتقعدين؟
1: لا ماكو وقت، يعني تتخربط من فترة.
0: يعني تتوقعين لو إجاج فد عمل شغل أو رجعتي تدرسين وتكملين راح تضبط نومتك؟ راح تترتب؟
1: أي طبعا يعني راح يكون عندي أشغال
0: من
1: يكون عندي التزام. أي من يكون عندي التزام شيء أكيد، يعني شيء أكيد راح يتغير، يعني صار عندك التزام مو مثل قبل كل شيء ما عندك تنامين براحتك.
0: زين هسه احنا بما انه ما عندنا اي التزام، اي توصلين انت ممكن مرحله ورا 12 للثنتين ثلاثه؟
1: اي طبعا لان ما عندي شيء، يعني شنو عندي؟ ما افكر باكر شنو، يعني مثلا عندي دوام او عندي شغل او عندي اهل أو عندي طفل او عندي زوج، كل شيء ما عندي.
0: زين بهاي الفتره ونمنا احنا وقت متاخر والنوم متخربط ونقعد الصبح، تقعدين نشطة ولا لا؟ تقعدين نشطة
1: يعني شيء أكيد، غير نمت من وقت، يعني نمت الوقت يعني شيء أكيد راح يقعد الصبح نشط، وأصلاً هي أحسن نوم للإنسان.
0: القيلولة تفيدك ولا لا؟ مرات إحنا نغمض عيوننا، يعني إيش قد ما إحنا تعبانين ونعسانين شو نقول لا أنا ما أريد أنام، بس مجرد أغمض عيوني أخذ لي قيلولة غفة
1: ما أقدر. لا هاي ما تفيدني.
0: ما تفيدك؟
1: أي طبعاً
0: إحنا رجعنا بالبداية على الخدة والخدم مو.
1: اي
2: رجعنا لهذا الموضوع؟
1: لا ما نرجع ليه. بعد قلنا رق هاي
0: تكاسلين؟
1: يعني شلون
0: التكاسل مثل خمول؟
1: لا بالعكس
2: ما عندك.
1: لا ما عندي.
0: مره من المرات نمتي يعني نومه طويله ساعات طويله؟
2: اي طبعا 13 ساعه 14 ساعه.
0: الوالده وين؟
1: الوالده وين ليش الوالده وين؟
2: ليش
1: يعني قلت لي الشغل البيت كله علي وهي بس طبخ
0: 13 ساعة وراها بيس ساعة قاعدين وتكملين شغل البيت؟
2: أنا
0: يا مروة
2: وأنام.
1: اي يعني ايش لازم اسوي؟
0: ما لا فعلا مصدومة.
1: فعلا مصدومة. ما تنامين هالقد؟
0: لا احنا عندنا التزامات، احنا عندنا شغل، جوز انا اختلف بس يعني جوز لو اقارنك
2: استراحة حتى وين؟
1: يعني بوقت استراحتك ما تنامين هالقد؟
2: حتى وين؟
1: وراحتك شوي؟
0: ابد.
1: يعني ما ترتاحين؟
2: صدقين؟
0: صدق. بس يمكن مروة شوفي هسه احنا جوز دخلنا انا بتفصيلة حياتي أي. بس يمكن اكو اللي يفرق بيني وبينك انت بعدش ما عندك التزامات لا أي. عمل ولا زواج مسؤولية بيت وعائلة وأسرة جايت في مين هذا الفرق بيني وبينك يمكن من يصير اكو احساس بالمسؤولية هاي ال 12 ساعة اساسا ما تعبرية ما تحسين بيها
1: ما راح تروح اصلا ما راح اشوفها
0: تحسين بمعاناة الوالدة والوالد حبيبة قلبي دخلنا شوي بتفاصيل حياتك شكرا لك ولوقتك مع السلامة

0: تتعرف بالشباب الحلوين؟ مرحبا.
1: مراحب.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله بخير.
0: دوم إن شاء الله. اسمك؟
1: عبد الله.
0: وسهلا بك يا عبد الله، مرحبا.
2: مرحبا.
0: شلون الصحة؟
2: بخير الحمد لله.
0: دوم إن شاء الله بخير. بيصف؟
3: الثالث عشر راح رابع.
4: شو الثالث؟
0: رابع. شطور ولا لا؟
2: أي شطور. أي والله شطور، بس يعني متوسط، يعني فوق المتوسط بشوية، مو على شيء، ولا متوسط فوق المتوسط.
0: إيه؟ يعني 70 60 80. اي حلو، يعني نتامل بك هالسنه مو ان شاء الله. زين، اسمك؟
1: عبد الله.
0: عبد الله، يمكن سالتك مو؟
1: اي سالت.
4: لا ما سالتي.
0: لا سالت عبد الله. واسمك؟
2: اسمي احمد.
0: اهلا وسهلا بكم. احمد وعبد الله اصدقاء؟
1: نعم.
0: صار لكم كم سنه؟
1: واي من ابتدائي.
0: حلوه صداقتكم؟
1: اي علاقه عائليه.
0: فدي يوم صارت بيناتكم عركه؟
1: لا،
0: منا
1: مثلا خلافات، اي نقاش شيء، وصل العركه فد شيء،
0: يعني مو طقني وطقك.
1: اي لا لا لا،
0: أي. بس نتزاعل.
1: اي
0: اقوى زعله صارت بيناتكم كم يوم طولت؟
1: يعني يوم هيك
0: قليله. شنو يوم واحد؟
2: العلاقه يعني شلون اقول لك، مثلا اختي صاحبه اختي،
0: زين.
2: اي وامي تعرفهم واهلهم يعرفون اهلي، يعني فما طول يعني، واحنا صحبان من زمان يعني، فما تصير مثلا العركه قويه او فرشي يعني او خلاف.
0: لا الله يا ربي ما تصير، ودوم هاي الصداقه يا رب تعبر من الابتدائيه ونكملها.
1: جميل.
0: ان شاء الله يا رب. احنا اليوم راح نسولف عاد فد يعني تفصيله من تفاصيل حياتكم شوي ندخل بيها، اللي هو النوم. احنا اليوم ما نريد بعد هذا اللعب والجهد والسهر وال وال وال وال، انتوا جيل الوقت الحالي يعني، ف نرجع أول تالي نرجع نهاية هذا النهار كله المن للفراش وننام مو؟ أكو فد وقت محدد تنام بي؟
1: أنا يعني فجري.
0: فجر؟ ليش الفجر؟
1: بعد عودني لين عطلة
0: وقت المدرسة.
1: لا من وقت
0: زين. أنت أي صف رحت؟
1: خامس إعدادي.
0: فرق بينك وبين أحمد سنة.
1: سنة.
0: رايح للخامس، هسه هي راح تقترب فترة الدوام.
1: صحيح.
0: زين، ما بين الدوام وما بين العطلة، إيش قد تحتاج وقت على مود تضبط نومتك؟
1: يعني ما أحتاج، يوم واحد.
0: يوم واحد ورأسة تحس نفسك إنه يعني أنت اللي كنت معتاد على طيلة 3 أشهر فترة العطلة إنه أنت تنام الفجر، بيوم واحد يعني بليلة ويوم إنه أنت تقعد من الصبح ساعة 7 ولا 6 وتقعد نشط؟
1: إي أقدر.
0: تقدر؟
1: أقدر.
0: دور الأهل هنا شنو صراحة؟
1: الأهل والله أكو مرات ما يصدقون يعني، يعني عد النومتي بيوم واحد ما يصدقون.
0: زين، لا دور الأهل من أنت تسهر للفجر.
1: ما يقبلون. صح.
0: زين، هذا السهر كله وتظل أنت للفجر، شنو اللي يسلب النوم من عينك؟
1: الموبايل، لعب،
0: ألعاب إلكترونية.
1: أي زين. أي هاي مسلسلات. أي هاي بس.
0: بس انت مو صغير يا عبد الله، يعني عمرك كبير الحمد لله، عندك مسؤوليه بالبيت.
1: يعني من ناحيه شنو؟
0: يعني كل واحد عنده فد واجب معين اتجاه اهله اتجاه البيت، يعني عليك المشتريات، انت عليك كذا، انت عليك كذا، انت شنو عليك؟
1: باعتبار انا بالبيت كله، انا باعتبار
0: وين البيت كله وانت ظل الفجر تلعب؟
1: يعني مو انا هواي واجبات علي.
0: زين، الاهل بيسع ينامون؟
1: انا يعني ب 12 هيجي، ب 12 بالليل هاي الاوقات.
0: الوالده عندها التزام ثاني يوم؟
1: لا ربت بيت.
0: يعني معناها الامور طيبه؟
1: طيبه الحمد لله.
0: اي الحمد لله. احنا ننتظر بعد اسبوعين نشوف شنو يصير.
1: اي اكو تغيير لو لا؟
0: اكو تغيير ولا لا؟ اذا ما انجاك النوم تريد تنام، صارت بالاربعة، صارت بثلاثة، يا ناس يا عالم اريد انام، شو تسوي هنا على مود تنام؟ تجيك النومه؟
1: اي النومه، اطفي الموبايل وانام بعد. اي راسه مثلا ما اضل على التليفون اقلب لما تجي للنومه. اي تعد له قبل.
0: بما انه انت هاي طبعا معاناه تحسها ولا الموضوع عادي روتيني؟
1: صار روتيني.
0: الرسائل اللي تجيك والاشعارات اكيد انتوا اكو جروبات هواي عندكم مو؟ هاي الرسائل والاشعارات بالليل تخليك تصحصح ولا لا؟
1: اي تخليني التهي.
0: ما تتجاهلهم؟
1: لا طبعا جماعتي ما اتجاهل.
0: ما تخليه صامت؟
1: لا ما اخليه.
0: ما تغلق التليفون؟
1: انا اخليه صامت الاتصالات يعني.
0: والاشعارات لا؟
1: لا ما اخليه.
0: تمام. أكو شخص مجرد ما تفكر بي، شخص مجرد ما تفكر بي تطير النومة مثل ما طير أحمد مستعفيل؟
1: أنا لا، ما طير، ما عندي هالشخص.
0: تحس في بعض الأحيان يعني من تزعل أو فت خلاف بسيط بينك وبين أحمد، هذا ما يخليك يزيد الأرق عندك؟ ما تطير النومة بحيث تقول لا أنا شلون زعلان وتظل
1: يعني أفكر بالموضوع، بس ما أخلي يسلب نومتي.
0: عافية، هو منو؟ هو أحمد، هو منو؟ مو؟ طبعاً عبد الله، شكراً لك وشكراً لهاي التفصيلة البسيطة، شوي أخذنا من وقتك.
4: لا لا هذا
0: براحتك. طبعاً بس الموبايل والجروبات يأخذوا من وقتك، شكراً لك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحب بك يا احمد. اهلا وسهلا
1: فيك. شكرا. شكرا.
0: حلوه. شنو؟ شكرا احمد. شنو اول شيء تسويه قبل لا تنام؟
1: اروح ادخل الحمام، يعني طبيعي انسان يسويه، افرش وارجع انام، اروح انام يعني. او مرات يعني مرات اكف تليفوني شويه اشوف من مراسلني اي من ولا اسد التليفون وانام.
0: تسد بشكل طبيعي عادي ونغلق الاشعارات وال ها تمام. عندك في الطقس معين تسويه قبل لا تنام؟ انت قلت افرج اسناني. في حال اذا ما سويتها تحس اكو صار اكو غلط بالموضوع؟
1: مو كلش يعني، هو احس وعشان انه لازم اقوم، بس اذا تعبان لا عادي انام، يعني اذا تعبان حيل انام، بس اذا ما تعبان لا اقوم اسوي.
0: من ساعة تنام؟
1: يعني انا قبل يومين شلت نومتي زينة، بس بسبب هذا الخروت قلت تعال خلينا نلعب.
0: يعني نظمت وقتك بسرعة تقدر تنظم نومتك و...
1: يعني ما اطول يعني مثلا، بس انا شو اسوي يعني اجبر روحي اشهر يوم كامل على مود اعدل هي اي على مود يعني على مود انام وانا نحسان، مو انام كذب واقعد في كم ساعة يعني.
0: من النوع اذا تريد تنام اكو واحد راسه ينام، مش شلون مثلا عبد الله من قال انا مجرد غلقت التليفون ما بعد هذا السهر، مجرد غلق التليفون زين نام، ترك التليفون نام. انت بسرعة تنام؟
1: اذا تعبان بسرعه، بس اذا ما تعبان لا. يعني مثلا اذا ما مسوي شيء بيوم، يعني باليوم مثلا ما طالع بالشارع، مثلا ما ماشي ويا الولد، او يعني اي شيء تعب ما مسوي، ما نام بسرعه يعني، اظل هيك يعني نص ساعه ربع ساعه يلا نام، بس اذا تعبان لا قبل انام.
0: اكو شخص متعود عليه قبل لا تنام لازم تحاكي؟
1: لا
0: لازم تشذب عليه نام النا.
1: لا
0: جدتي تشذب ببالك وين توديها؟
1: ما وديها
0: بالجروب.
1: بالجروب. ايوه صح بالجروب.
0: شوف دائما اكو يعني خاصه انتم جيلكم اللي حاطين السماعات والهيدفون وكذا، اكو ناس تندمج انه لازم تسمع موسيقى قبل تنام، يحس انه هذا نمط من حياته او جزء من هاي التفصيله. اكو ناس تقرا يعني تسمع ادعيه وقران، اكو ناس اغاني، اكو انت عندك هاي التفصيل؟
1: لا يعني تعبان نوم ما تعبان لا، بس يعني مثلا اسمع موسيقى هاي الشغلات لا، يعني هو نوم يعني فما احتاج اسمع ذني.
0: شنو اكثر شيء يخليك تسهر دائما؟
1: اللعب. مثلا مرات العب ويا صحباني فاضل سهران، ومرات يعني ما اريد انام، يعني مرات يعني هو السهر مرات حلو ترى، وصاحبي اثار يعني ثاني تاذي.
0: انت تدري يعني انت تدري باثار جانبيه؟
1: طبعا اي، بس يعني مرات اسهر يعني على مود العب ويا صحباني او غير شيء مثلا يعني.
0: زين فتره السهر لمده ساعات ونظل احنا للفجر، زين بالنهار تعوض هاي الساعات اللي سهرت بيها؟
1: يعني شلون
0: الصبح تقضيها كم ساعه تنام بحيث تقول خل اعوض؟
1: ما فهمت.
0: انت مو سهرت بالليل الصبح تعوض هاي الفتره اللي ما نمت بيها، تنام نومه طويله الصبح؟
1: اي بس يعني مثلا مرات اذا سهران كلش ضل للفجر مثلا للستة او سبعة، مثلا انام لحد الساعة بثلاثة العصر واقعد. اي
0: يا احمد يعني هسه رح نقترب احنا فترة المدارس ودراسة وكذا.
1: لا مو اقدر اغيرها يعني عادي يعني. اقدر طبعا يعني.
0: عندك التزامات بالبيت؟
1: طبعا.
0: شنو التزاماتك اذا انت تنام بالستة بالسبعة وتقعد بثلاثة؟
1: مو شرط.
0: انطيني واحد من التزاماتك.
1: مثلا عندك اترس ماي احطه بالبراد، يعني هي شغلات صغيرة بس لازم أسويها، أبوي فارض علي يعني يقول لي ما يصير تقعد بالبيت بدون ما أسوي شيء، مثلا أذب الزبالة، أجيب شغلات لمو من الأسواق، ومرات يعني ما أجيب لي أكو توصيل بالأسواق.
0: قعدت الصبح حسيت نفسك أنه أنت تعبان محتاج بعد تنام؟
1: إذا ما نمت هوائي، وإذا نمت هوائي لا.
0: يعني أكو واحد خلينا شوي نحكيها بالعامية، إحنا مرات نقول هذا نومة ثقيل، هذا تنبل يحب النوم زين، فانت ما اخذ هذا انت عندك هيك شيء؟
1: لا لا مثلا انا ما احب النوم لمده طويله، يعني مثلا انا اذا نوم متعدل 9 ساعات اتاذي من اقعد هيك اضوج من اقعد، احس روحي ضايج لاني هواي وضاع هواي من اليوم بدون ما اسوي شيء، فيعني حدي انام 8 ساعات 9 ساعات بس واقعد، اكثر ما اقدر.
0: جربت في يوم من ما انه انت تريد تنام بس ما جيت تقدر تنام، ولجئت الى علاج او فد موضوع معين شربت على مدة تنام يعني وحدة بيها نوع من ال...
1: لا منومات لا ما أخذت، بس مرات إذا ما أنام يعني مثل مرات شغل قرآن، بس أنا إذا أنا عشان لا قبل أنام، بس مرات
0: طبعا للأمانة للأمانة تقيت من شغل قرآن جماعتك ضحكوا.
1: لا ما جماعة تحكون على أي شيء يعني. ها يعني مو قصد.
0: يعني مو كذبة هسه كذبت علي.
1: لا شنو السالفة؟ والله. مو صدق بس يعني هم شلون يدرون مثلا ما يدرون. يعني حتى لو كذبة ما يدرون. يعني منو بيدر؟
0: عادي يعني أنت أنت براحتك كذب عادي لأنه ما يدرون.
1: لا ليش مين عكس؟
0: طبعا أنا كلش استمتعت بالحوار وياكم، شكرا لك ولوقتك عيني.

0: مرحبا.
1: اهلا.
0: اسمك؟
1: اسمي عبد الله.
0: عبد الله مرحبا.
2: هلا.
0: شنو اسمك؟
2: حسين.
0: عبد الله وحسين اهلا وسهلا. عبد الله وحسين نريد نسولف شوي، ندخل بتفصيله مهمه، جزء بسيط ممكن من حياتكم او عاده من عادات او طقس من طقوس نومتكم، نومه الليل. زين، اذا اكو فد عاده معينه او طقس نسمعها منك يا عبد الله. قبل لا تنام شو تسوي؟
1: قبل لا انام اكل وجبتي وانام، لان انا تعرف ان الانسان الصحي لازم يهتم باكله ويهتم بنومه. فنامت لازم يصير يعني قبل نومته يغذي نفسه وينام، ولازم ينام يعني نومه بالليل، يعني ما ينام نومه مو زينه. هاي
0: ليش ساعات نام يعني؟
1: الانسان لازم ينام احسن نومه تقريبا يعني جو 12، جو فوق 12 قاعد يكتر روحه.
0: يعني انت ما سهران ورا 12؟
1: انا سهران بس حاليا اللي يعدل نومته يعني لازم يستمر بها، يعني غير حاول يصير صحي. اي فلازم يعدل نومته.
0: توك يلا فطنت انه انت لازم تنام نومه صحيه.
1: لا لا لا.
0: ما بعد فتره عطله لثلاث اشهر.
1: لا. الشخص اللي داخل جيم ويتمرن لازم ينام نومه عدله.
0: يعني انت داخل جيم؟
1: اي لازم ينام اقل شيء 8 ساعات وتكون نومته يعني من 12 هاي يعني.
0: زين هسه انت قبل ال 12 تقول انا انام. زين شو كنت تقعد؟
1: اقعد بثمانية الصبح لو بالسبعة.
0: نشط؟
1: طبعا.
0: ما تحس نفسك انه انت قاعد على وقت؟ ما عندك فد التزام معين؟ ما عندك دوام؟ ما عندك كذا؟
1: هو هذا الروتين الصحيح. تقعد الصبح. الله خلق النهار والصبح، النهار للعمل، النهار والليل قصدي، النهار للعمل والليل تنام بيه، فلازم تقعد.
0: إذا جماعتك إنه مثلاً لحوا عليك بموضوع إنه أنتوا لازم تلعبون ولازم تسهرون وجروبات وكذا، هنا بهاي الحالة؟
1: لا طبعاً ما أقبل. أقولهم إنه مهم طبعاً هالشيء أكيد يعني. لا لا والله صدق بتديات.
0: إحنا حسب اللي عرفنا إنه أنت عندك فد وقت محدد أو معين إنه تنام زين بالليل. تعتقد السهر صار هو جزء من حياة العراقيين أنتوا هسه الشباب أو هذا الجيل؟ يا هو اللي تكضي يقول لك أنا أظل وين للثنتين للثلاثة؟ هاي موضوع اللي يعني الكل نفس يعني نفس المعاناة، نفس الأرق، نفس السهر، فتحس إنه هذا صار نمط من حياة العراقيين؟
1: طبعًا صار نمط حياتي هذا عند العراقيين، لأن ما عنده شيء إله يروح أبي. هسه لو مثلًا يدخل فد رياضة وينظم حياته اليومية يقدر ينتظم، بس هو ما عنده شيء يسوي.
0: إذا سهرت في يوم ما، مرات إحنا الخميس على الجمعة، الجمعة على السبت، ليش بحكم إنهم ما عندنا التزام ثاني يوم وخلينا سهرانين؟ يعني مو ضروري أقعد الساعة بالسبعة. شنو اللي يخليك تطول شوي؟ يعني ما كان له داعي أنام بالثنتين. يعني مواقع التواصل الاجتماعي، مسلسلات متابع، ألعاب إلكترونية.
1: ويا أصدقائي نلعب بلاي سوية، نتونس وهاي. نرفه على نفسنا
0: في حال اذا انقطع النت.
1: كارثه
0: معناه انت تنام به 11.
1: اي بس مرات النت تحتاجه، يعني النت شيء اساسي مهم. مثلا صار عندك مريض، صار عندك اي شيء، شلون راح تخابر له هاي؟ فالنت شيء اساسي يعني، هذا وقتنا هذا كله نحتاج به نت.
0: زين مرت عليك فد ليله من الليالي حسيت نفسك انه انت كلش متعب، يعني انت ما تقدر حتى تنام؟
1: لا ينظم روتينه ما يحس بتعب. اي
0: عبد الله سؤال اخير لحضرتك، بهاي الفتره يعني انت تنام ب 11 زين؟
2: ب
0: 12 زين. فتره النهار، فتره الصبح من انت تقعد وتقول انا اقعد نشط الساعه بالسبعه بثمانيه، فتره الظهر تنام ولو هيك جزء بسيط؟ يعني احنا نسميها قيلوله.
1: فتره الظهر طبعا تحتاج تنام لك ساعه على مود، لأن مثلا ممكن أكو واحد يروح للجيم بالخمسة بالستة يحتاج ينام بثلاثة ساعة ويقعد بالأربعة على مود ينشط يعني زيادة. فطبعا نومة
0: يعني أنت يعني أنت هسه أريد أعرف أنت يعني لو ما التمرين والجيم؟
1: لا أخرب، لو ما التمرين والجيم والرياضة لا أخرب أروح بيها، لأن ما منظم نفسي.
0: شكرا لك يا عبد الله وشكرا لوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: نرجع مرة ثانية وياك ونرحب
1: بك. هلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك. صراحة نسيت اسمك.
1: حسين.
0: حسين. أهلا وسهلا بك يا حسين. حسين، شنو أكثر شيء يخليك تسهر غصبا ما عليك؟
1: اللعب. أي بلاي هاي.
0: عندك إدمان على الألعاب الإلكترونية؟
1: مو إدمان، يعني أرفه، يعني شلون جزء من يومي أرفه أنا بيه هيك بالألعاب. أي.
0: أكثر موقف صار وياك وخلاك ما تقدر تنام طول الليل؟
1: والله ماكو موقف ما صار صراحة ما نام طول الليل.
0: أنتوا الجيل الحالي لا تفكرون بالتزام ولا بمسؤولية ولا بمشكلة نمر بيها ولا بموقف.
1: لا نفكر بس شنو يعني هسه هاي عطلة، يعني طبعا نتونس بيها ونسهر وهيك نلعب، أنا ورانا دراسة وبعد ما تقدر. إي يعني هذا هيك شيء وهذا هيك شيء.
0: يعني أنا بس أريد أعرف أنتوا هذا التفكير تفكير الجيل الحالي جيلكم أنتوا، يعني في بعض الأحيان هو شيء يقول لك يلا عطلة أنا خلي أتونس بيها، حتى لو فترة المدرسة وبكالوريا وضغط الدراسة، وبالأخير شيء يقول لك انطيني هاي الجمعة والسبت مو على مود يدرس بيهن، لا يريد ينفع عن نفسه. زين يقول لك هي عطلة هي جمعة وسبت خليني أرتاح. ليش وصلنا لهذا الحد؟
1: هو أعتقد بس أنا يعني مثلا اللعب أو هيك شيء وهم من الدراسة أو من الأهل.
0: أكو واحد من أصدقائك فرض عليك إنه أنت لازم تسهر وياه؟
1: هذا عبد الله.
0: زين عبد الله مو تو نحكي وياه وقال أنا الساعة 11 أنا نام؟
1: مرات يعني خربها وياي.
0: خربها وياي. يعني مو أنت اللي تخربها وياي لأن هو ملتزم أكثر مني.
1: هو واحد خرب الثاني.
0: الحمد لله. يعني الأمور ماشية تمام عندكم.
1: إي تمام.
0: دور الأهل هنا وين؟
1: والله هم دائما يقولوا لي بس هم مرات عدنا مرات هيك.
0: الموبايل صار جزء من طقوس النوم لو تحاول تبتعد عنه؟
1: والله احاول بس يعني هو شيء الوحيد اتونس بيه، يعني طبعا هو اسهر من ورا.
0: في حال انه انت كلش وصل حدها انه انت لازم تنام قفلت توخر التليفون عنك لو انت تحاول تضغط على نفسك وتكمل الجيم؟
1: لا قبل اطفي النت وانام. والله
0: إذا تريد تعدل نومتك شنو الطريقة على مدة تعدل بها نومتك؟ يعني أنا سمعت قبلك واحد من الأصدقاء أحمد يقول لك أنا يوم كامل أسهر ثاني يوم أعدل نومتي.
1: هاي قبل كنت أسويه بس هسه شنو هسه أنا كنت هم كنت بخرب بس بها عدلته هم على مود الطاعة هاي. قبل رحت الفراش وشضت شلون يعني أحاول أنام ونمت وأنا هاي عادة.
0: أكو شخص مجرد تفكر بيه مو واحد من أصدقائك من جماعتك مجرد تفكر بيه النوم الطير من عينك؟
1: اي هسه اذا عندك واحد يجي مثلا يقول تعال خلينا نلعب هيك يزيد واسي حتى لو نعسان شوي عادي اروح العب
0: مجرد التفكير.
1: اي عندك مثلا هذا احمد او عبد الله لو هذا هم هذول كلهم نعم سوي
0: عندك اجواء خاصه معينه على مود انه انت تنام وتسترخي وتكون النوم عميقه، يعني مرات اكو ناس الا هدوء الا القلوب مطفي الا على قلوب النوم الا شنو طقوسك على مود تحس انه لا كافي بعد اريد انام نوم عميق؟
1: والله اول شيء اسدب قبل اطفي القلوب اشعل السبليت وانام. هاي
0: تقدر تنام بمكان ثاني نوم عميقه؟ يعني مرات اكو بيهم يقول لك انا ما اقدر ابات ببيت صديقي ما اقدر ابات ببيت اخويا. زين انا متعود على فراشي متعود على مكاني.
1: لا عادي انام في مكان. اي
0: ما عندك
1: اي عادي
0: تنام انت تحس انه انت تقدر تنام نوم عميقه من تكون وحدك بالغرفه لو لا مرات انه اخوك يمك؟
1: لا والله وحدي احسن انا هالشيء. اي بس عاد هم اقدر انام يعني ام اخوي بس وحدي احسن ما اكل حكي ولا شيء.
0: حسين سالفتكم تعبانه للامانه والله العظيم بس احنا يلا نمشيها ها لين عطله. طبعا هاي حجه انا هاي على لساناتكم كلكم لين عطله خلينا
1: وين دراسه يعني دوخك يعني تقعد ترجع منها تنام ساعه انه تدرس وانه شنو ما شنو هاي الدوخه هاي يعني ترفع عن نفسك بالعطلة.
0: حسين عندك التزام بالبيت؟
1: يعني
0: واجب معين فارضين الأهل عليك لازم تسويه؟
1: يعني مثلا أروح أجيب الغراض هتشي إذا بالزبالة هاي هتشي.
0: كم ساعة تقعد الصبح؟
1: والله ساعة اليوم قعدت 9:30.
0: يا صلوات
1: اليوم بس اليوم
0: إيه لا إن شاء الله بعد إحنا نجرها
1: إن شاء الله على مود الضاع وأنا صرت تسهر للصبح.
0: تسهر للصبح يعني الوالدة احتاجت من عندك فد شغلة الساعة 9؟
1: تقعدون
0: تقعد
1: عادي
0: ها تقعد تروح وترجع تنام؟
1: ايه هو اروح ارجع نام خلص الشغلة وارجع نام
0: وتنام نومة طبيعية يعني
1: طبيعية.
0: بسرعة تنام؟
1: ايه بسرعة بس مرات صح ابقى على مود اعدلها
0: ما والله أيه. أتمنى تعدلوها لأن هذا تعب عليكم.
1: إن شاء الله.
0: يلا يا عيني، شكرا لكم لوقتكم وعلى السلامة.

عاداتنا، بس أكيد كنا نحتاج لها اللحظة اللي ننام ونهدأ بها، بعيداً عن ضجة اليوم والتزامات ومسؤوليات الحياة، نحط راسنا على المخدة وإحنا مرتاحين. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، ورافقني في الإخراج الزميل المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: إن سهران
1: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

ويا ما خلتني اعتيب انا الاعتيب انا الاعتيب حتى ساعات الاغتاب ومر اشوفك فرح يكبر

0: سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا. تشهد البصرة تدفقا ملحوظا للعمالة والتجار الإيرانيين الوافدين عبر المنافذ الحدودية. تأتي هذه القفزة في الحركة الحدودية بالتوازي مع الهبوط التاريخي لأسعار التومان الإيراني أمام العملات الأجنبية، إذ تجاوز سعر صرف الدولار في الأسواق الإيرانية حدود 60,000 إلى 65,000 تومان للدولار الواحد، في حين يحافظ الدينار العراقي على استقراره النسبي بدعم من العائدات النفطية. هذا الفارق الشاسع في القوى الشرائية بين الدينار والتومان جعل من الأجر اليومي البسيط في العراق والذي يتراوح بين 20 إلى 30 ألف دينار يعادل مبالغ طائلة بالعملة المحلية الإيرانية. ولم يقتصر الأمر على العمال الحرفيين، امتد إلى صغار التجار الذين يقصدون أسواق البصرة لشراء السلع والمواد الغذائية لإعادة بيعها داخل المدن الإيرانية الحدودية أو بيع بعض المنتجات الإيرانية داخل البصرة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة وتراجع القدرة التشغيلية داخل إيران. بين مرارة الغربة وتحديات تأمين القوت اليومي نلتقي بوجوه إيرانية اختارت البصرة مستقراً وعملاً. على متن سيارتي التي تجوب الطرقات الممتدة بين الحدود الإيرانية والبصرة ينقل محمد زادة العمال والمسافرين مواجهاً تقلبات إغلاق الحدود وفتحها ومكابداً صعوبة تحصيل الأجور في بلد أرهقته الأزمات.
1: العبور أمس شوية تلوعنا، اشتهينا نعبر ونجي للعراق، بس بعض كانت صعبة علينا، سدوا الحدود علينا. أما احنا نحب العراق، العراق والإيران كله صاير واحد، فاحنا نحب العراق، هم يحبون الإيران، بيرقنا صاير واحد، واحنا بالعراق نروح ونجي له، يعني كل أسبوع نحب نروح ونجي.
2: بالبصرة هسيت، بغداد هسيت، عندك كربلة يشتغلون إيرانية وايدين هسيت، شغلهم كله هسيت هنا بالعراق. إيران هسه شغل ماكو، على أروح أنا وجي، أنا شغلي بالعراق، أروح أنا وجي بالعراق. والله أصلا إيران هي الشغل ما بي، مصرف ماكو، يعني شوي عراق يعني نيل العراق نشتغل وياهم شوي فلوس بين بركة. والله هيك بالإيران شغل ماكو، يعني حتى عبرية أريد نودي ونجيب كلها تبكي يقول أغا ما عاد منين نجيب لك. أنا اليوم والله يمن محشوري لك العباد، أنا جبت لي ثلاث عبرية، قالت والله ثلاث حرماتهم كانت، قال والله الدار ما عدنا لهاي 3,000، قلت لها 3,000 مخذيني ليش ما اريد.
0: في اسواق البصره المزدحمه يعرض البائع الايراني محمد ناظري بضائعه وسلعه التي يحملها بين البلدين، متاثرا بجفاف الاهوار وقله الفرص الحرفيه في موطنه، ليجد في السوق العراقيه ملاذا اخيرا لمعيشة عائلته.
3: احنا هواي تعثرنا، ليش خبزتنا للعراق، ناكل خبزة قاعدين، اذا ما نجي للعراق ما ناكل خبزة بشكل واقعي. نجي نبيع الناس لا هنا ناخذ لنا غموس عيالنا، ليه قاعد ما عندنا شغل، ناكل شغله ان ما عندنا، اذا ما نجي هنا ونتكتب هنا ما نقدر، ليه قاعد حيل تاثر علينا. ونرجو من الرئيس يسمح لنا الطريق. هناك شنو صايود وهسه صيد ماكو، شنو صايود سمك كان هسه صيد ماكو، نشف الهور، هورنا يبس وظلينا. مرات نجيب قمر، مرات نجيب تمر، مرات نجيب دجاج، وكل شيء نجيبه الحمد لله وشكرا نطلع المصرف عيننا، خرج عيننا نطلع. شلون عندك الألف العراقي صار مقابل 1.5 مليون إيراني، 1.5 مليون عندنا صعبة هناك بإيران. هنا إحنا إذا نجيب السلعة مثل ما نقول ب5 ملايين ونبيعها ب5,000 عندنا نفع 500 فوق به، لجل العملة، العملة الإيران شوي تأثر عليها حيل الاقتصاد هذا.
0: بين النقوش والزخارف المغربية والديكورات الحديثة يقضي الحرفي علي الشريفي يومه في بناء واجهات منازل البصرة مستغلاً مهارته اليدوية للحصول على أجر يعادل أضعاف ما قد يتقاضى في مدينته الإيرانية.
4: بس يا خادمك علي، أنا والله أشتغل ديكور نقش مغربي، ما نقش مغربي وهاي نشتغلن. اي نعم، من جهه هنا شنو المضاعف يعني السعر يعني عن إيران مضاعف بالنسبة أكثر من عندنا يطون. نعم يعني سعدنا العامل هناك يطلع تقريبا عاملنا ب 12,000 عراقي يطلع، وهنا يطلع تقريبا مضاعف يعني يطلع هنا تقريبا ب 30 مليون ريال، 30,000 تومان يصير العامل. والله والله مزيانين وجماعة يعني البصرة بعدي مشهودة لهم بالكرم وتعاملهم ويانا.
0: يتحدث الحرفي حسن أميري باللغة الفارسية عن تجربته في إكساء واجهات المنازل بالحجر داخل البصرة، معتبراً أن العلاقات الاجتماعية الوطيدة بين الشعبين تكسر حاجز الغربة وتوفر بيئة عمل آمنة.
5: والله إيران عراق كار خوبه، الان مرزان بسته است، عراقيا والله خوبن، خدا برای ایرانیا خوبن هر چیه. ما اینجا داریم کار میکنیم، از عراقی هم راضی هستیم، عراقی ها والا زین به قول خودشون زین خوب زین والا. بعد مرزا بلان باز، هر کسی میخواد بیاد مشکل نداره. بعد واقعا عراقی ها آدم های خوبی هن. از قدیم ما برادر بودیم با عراقی ها، الان هم همینطوره، هیچ فرق نمی کنه. آره اگه از لحاظ مثلا قیمت اینا حساب بکنی، اگه ایران کار باشه والا ایران خوبه، عراق هم خوبه، ولی هر کدوم یه خصوصیات خودشه داره. آره هر کدوم یه خصوصیات خودشه داره. عراق هم پولش خوبه، ایران هم پولش خوبه، اگه ایران کار باشه. متاسفانه ایران یه خورده اقتصادش به هم ریخته شده.
0: ترسم حکایات محمد و علی و حسن مشهدا یختصر ازمة اقتصادية عابرة للحدود، مشهدا تغدو فيه البصرة نافذة أمل ورزق لعابري المهن والحرف المنهكين، وتظل فيه حركة العملة والتجارة قصصا إنسانية تكتب كل يوم على أرض الواقع.
6: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
7: تايم سكوير من البصرة الفيحاء من ثغر العراق الباسم، كريم العراق.

0: رغم المخاطر المتزايدة واستهدافات السفن التجارية وناقلات النفط. لا تتوقف رحلات البحارة العراقيين عبر الخليج العربي، مسارات تغيرت وإجراءات سلامة شددت ومخاوف من الاستهداف ترافق كل رحلة في منطقة تعد من أكثر ممرات الطاقة والتجارة خطورة في الوقت الراهن. بين تحديات الإبحار في المضائق الحاضنة للمخاطر والبحث عن خطوط بديلة لنقل البضائع، يواصل البحارة العراقيون واجبهم وسط ظروف استثنائية تهدد سلامة القطع البحرية وأرواح طواقمها. نتقصى بعد هذه الأزمة الميدانية والاستراتيجية في هذا التقرير الإذاعي. يواجه العمل البحري في الوقت الراهن مخاطر جسيمة، لا سيما عند المرور بمضيق هرمز أو التواجد بالقرب من الموانئ التي تحيط بها الألغام البحرية الطافية والطائرات المسيرة، مما جعل خيار الإبحار مجازفة حقيقية يرفضها الكثيرون. يستعرض هذه التحديات الميدانية الكابتن البحري قصي باسل، فلنستمع.
1: بالنسبة للعمل البحري خاصة في مضيق هرمز خطر جدا بسبب الأوضاع والأحداث اللي يسمعها البحار أو اللي يشوفها بعينه، فجاي يلاحظ خطورة كلش قوية يعني. وقلت لك يعني جاي يأثر هذا الشيء تأثير يعني حتى على اللي بالباخرة وعلى اللي يريد يصعد للباخرة يعني البديل، فيعني جاي نعاني من هذا الموضوع. بالموانئ أكيد يعني ما تخلو من خطورة الوضع يعني، الألغام البحرية، المسيرات اللي جاي تنطلق فما تعرف يعني وين جاي توقع، فلذلك جاي تتأثر الموانئ تأثير كلش سلبي، لأن هاي مجازفة تعتبر راح أجازف بالأرواح وراح أجازف بالقطعة البحرية، فلذلك أضطر أن أرفض هذا الشيء.
0: وامتدادا لهذا الواقع، أثرت الأزمة بشكل مباشر على الملاحة العراقية، إذ ارتفعت أجور التأمين البحري وانحصر عمل البواخر العراقية داخل حوض الخليج فقط، لتصبح غير قادرة على القيام برحلات طويلة كما كانت سابقا. نتابع مع تحليل المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب لبديري.
2: كنا نتوقع في بداية الأزمة أن غلق مضيق هرمز لن يؤثر على العمل البحري العراقي، لكن الحقيقة الأيام أثبتت مع مرور هذه الأزمة أن الحركة البحرية العراقية، الملاحة البحرية العراقية تأثرت تأثر كبير. كنا نتوقع اعتمادنا على المنافذ الحدودية البرية سيغنينا عن هرمز، لكن الحقيقة أثبتت غير ذلك. أجور التأمين البحري ارتفعت بنسبة كبيرة، أيام النقل البحري الحقيقة الماضية كانت أيام زاخرة نقل الحمولات من وإلى العراق، طريق مهم، ممر بحري مهم وهو هرمز. العراق بحريا يعتمد على هذا المضيق بنسبة كبيرة. اليوم اعتمدنا على بعض البدائل، لكنها الحقيقة لم تفيد ولم تعطينا الجدوى التي كنا نتوقع ونتوق إليها. بواخرنا الآن تعمل في المواني العراقية، ويقتصر عملها الحقيقة في موانئ حوض الخليج العربي فقط.
0: وأمام تعذر المرور الآمن عبر مضيق هرمز، برزت مسارات لوجستية بديلة تعتمد على نقل البضائع برياً بين الموانئ أو تفريغها في ميناء خورفكان، ثم إيصالها عبر بواخر صغيرة إلى الموانئ العراقية والخليجية. يوضح آلية هذا المسار البديل عضو مؤسسة البحريين العراقيين محمد الصالحي.
3: بدأت الشحنات تطلع من ميناء موانئ الصينية، تجي على خورفكان، خورفكان يصير بالإمارات لكن خارج قناة، خارج مضيق هرمز. يعني بالضبط أشرح لك إياها، هذا مضيق هرمز، تجي البواخر تفرغ على خورفكان، ميناء خورفكان الإماراتي، بعدها تنقل بتركات بتريلات على ميناء جبل علي. ميناء جبل علي هنا داخل بالخليج، يعني عبر مضيق هرمز، بعدين تجي بواخر فيدر تحمل هاي البضائع تطلع بيها للعراق، موانئ العراقية، موانئ الكويتية، موانئ السعودية، أو تطلع على العقبة، تدخل من الصين من الصين على البحر على المحيط الهندي، تدخل على البحر الأحمر وتدخل على خليج العقبة وتفرغ بالعقبة وتجيب بتريلات للعراق. هذه الخطوط البديلة حاليا، لكن هذا مو بالساهل.
0: لكن الحلول اللوجستية المؤقتة لا تلغي ضرورة البحث عن منافذ استراتيجية دائمية للتصدير، حيث تطرح فكرة إعادة تفعيل الخطوط البرية والأنابيب التي استخدمت في عقود سابقة لتفادي نقطة الاختناق البحرية. يعود إلينا البحار محمد الصالحي لتسليط الضوء على هذا الخيار.
3: عندنا خط تصديري من حقول الجبر، يعني البرجسية والرمالة الشمالية والجنوبية إلى البحر الأحمر. هذا أكو أنبوب طالع البحر الأحمر، العراق كان يستخدمه في الثمانينات بالحرب العراقية الإيرانية، بالضبط نفس الأحداث هسه يعيشها الخليج. يعني البواخر العراقية كانت هدف للإيرانيين، العراق حتى يطلع عن دائرة الخطر سوى هذا العمل، هذا الخط الاستراتيجي من حقول الجبر على البحر الأحمر بالضبط على ميناء نوابع. فهذا رسالة للأخوة بوزارة النفط العراقية، تفعيل هذا الخط، تفعيل هذا الميناء، إعادة رسم الاتفاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وبين جمهورية العراق.
0: وفي ظل استمرار بقاء عدد من البواخر العالقة خارج الممر المائي واستمرار معاناة البحارة في رحلات قصيرة ومحدودة، تزداد الحاجة إلى إنهاء هذه الأزمة وإعادة فتح المعابر البحرية الحيوية. استكمل الصورة طالب البديري المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي.
2: لدينا بواخر الآن عالقة خارج مضيق هرمز في دول يعني تعمل هناك، وهي تنقل حمولات، لكن النقلات هي نقلات قليلة جدا وخجولة. بواخرنا الآن التي تعبر الخليج العربي يعني باتجاه الدول المجاورة كالإمارات العربية أو السعودية أو الكويت، عملها يقتصر الحقيقة بنقل حمولات قليلة جدا. تواقين جدا، نتمنى جدا أن تنتهي هذه الأزمة، أن ينفتح هرمز ويعود العراق للعمل البحري. العراق يعتمد على العمل البحري والنقلات البحرية والموانئ البحرية بصورة كبيرة جدا. اليوم معاناة كبيرة، خاصة البحار العراقي الذي تعود العمل في المحيطات والبحار الكبيرة. اليوم تجد البحار العراقي يختصر عمله على يعني نقلات قليلة، رحلات قليلة من البصرة إلى الإمارات مثلا، هذه رحلة قليلة لا تعتبر أو لا يعتبرها البحار العراقي، إنها بحار طويل.
0: تظهر المعطيات الميدانية أن 90% من تجارة العراق الخارجية وصادراته النفطية التي تتجاوز 3 ملايين برميل يومياً مرتهنة بسلامة المرور عبر مضيق هرمز، وهو ممر ضيق لا يتجاوز عرض القناة الملاحية فيه 21 ميلاً بحرياً. إن استمرار المخاطر البحرية يفرض على العراق الإسراع في تنويع مسارات التصدير والاستيراد والتفكير بجدية في إعادة تفعيل الأنابيب الاستراتيجية وتوسيع المنافذ البرية لحماية أمنه الاقتصادي من أي شلل دائم.
4: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: مع الوصول إلى موعد إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق والمحدد بنهاية سبتمبر أيلول الجاري، تقف البصرة عند أعتاب مرحلة تاريخية جديدة، مرحلة تضع قدرات منظومتها الأمنية والعسكرية على المحك، من تأمين شريط حدودي بري يمتد لمئات الكيلومترات مع دول الجوار إلى حماية 6 موانئ تجارية ونفطية تصدر ملايين البراميل يوميا، وتأمين أضخم الحقول النفطية العالمية كالرمال ومجنون. تتجه الأنظار نحو مدى جاهزية القطاعات الوطنية. أرقام رسمية تؤكد أن البصرة تستند اليوم إلى شبكة استخبارية وكاميرات مراقبة حديثة مغطاة بنسبة تجاور 90%، إلى جانب تعزيز الجاهزية البحرية والجوية لردع أي تهديد خارجي أو داخلي. لكن كيف تقرأ هذه الجاهزية ميدانيا وسياسيا وأمنيا من داخل البصرة؟ على المستوى الميداني والتنفيذي، تؤكد قيادة العمليات أن حماية الاستقرار المحلي والمجتمعي وصون الأمن القومي لدول الجوار مسؤولية تقع بالكامل على عاتق القوات العراقية الحامية للحدود وسيادة القانون. حول هذه الرسالة الحاسمة لحفظ الأمن والتعاون المجتمعي، نستمع إلى اللواء ركن أثير الربيعي قائد عمليات البصرة.
1: رسالتي إلى أهلي وناسي في محافظة البصرة الفيحاء، من أعلى سلطة الهرم نزولا إلى أصغر طفل في محافظة البصرة ومتاج على رأس قائد عمليات البصرة، وليحترم القانون وليطبق القانون، ولكن سأكون خير رادع على كل من تسول نفسه فيها يا سمح الله في الإمساس بالأمن المواطن، سواء بالأمن المجتمعي أو بالأمن الاقتصادي، أو يا سمح الله يحاول إثارة أعمال إرهابية مع الجوار للعراق. تعرف أن البصرة تحيطها دول جوار، هي اللي هي دولة الكويت الشقيقة ودولة السعودية الشقيقة، وأيضا دولة جارة إيران الصديقة. فبالتالي أمن البصرة ومحافظة على أمن البصرة إن شاء الله يتحقق من خلال التعاون المشترك من بين المواطن وبين الجهاز الأمني.
0: هذا الإطمئنان الميداني تسنده السلطة التشريعية والتنفيذية المحلية في المحافظة، إذ تشير البيانات المحلية إلى أن البصرة خصصت مبالغ مالية ضخمة لتعزيز المنظومات الأمنية والدعم اللوجستي وتوفير أجهزة سونار وتقنيات مراقبة للقيادات العسكرية، ما قلل الاعتماد على أي أطراف خارجية. عن هذا الاستقلال الأمني والاستقرار المتكامل يتحدث أسامة السعد، نائب رئيس مجلس محافظة البصرة.
2: قد لا يكون للبصرة يعني تواصل مستمر مع التحالف الدولي باعتبار ارتباطها مع الحكومة المركزية ووزارة الدفاع بالشكل الأساسي، يعني لكنه في ظل الحرب الإقليمية اللي قد تكون أقرب شيء لها هي البصرة، أكيد كان هنالك تدخل كبير يعني بالتواصل مع الحكومة المركزية والقيادات الأمنية اللي قد تكون في محافظة البصرة، لكنه تأثير بشكل كبير، لا يوجد تأثير بشكل كبير، لأنه إحنا الآن في ظل استقرار أمني بوجود قيادة شرطة البصرة، قيادة الحدود، قيادة القوى البحرية، وبعد التغييرات اللي صارت ونأمل أنه مع مرور الزمن قاعد تتحسن مستوى الفعالية لقياداتنا الأمنية، لأنه محافظة البصرة جهزت كل القوات الأمنية في محافظة البصرة بالعديد من المعدات والأجهزة الضرورية والكاميرات، وهذا من شأن اللي عزز الأمن والاستقرار في البصرة. فبالنتيجة يعني لا يوجد لدينا اعتماد كامل أو حتى جزئي بشكل بسيط على قوات التحالف الدولي.
0: تحليليا، يتفق الخبراء الأمنيون على أن النجاح الحالي في تطبيق الخطط الأمنية بالبصرة لم يأتي من فراغ، بل نتيجة إعادة هيكلة الانتشار وتفعيل الجهد الاستخباري والمعلوماتي، ما أدى إلى تراجع الخروقات الأمنية بنسب كبيرة وجعل الأخطاء الفردية تحت السيطرة. للوقوف على القراءة الأمنية للوضع الميداني، ننتقل إلى المحلل الأمني محمد الجزائري.
3: في يعني في البدء اليوم الخطة الأمنية اللي تقريبا كل المحافظات اليوم تقوم بها يعني ناجحة بشكل كبير جدا، يعني لا يوجد هناك أي خروقات أمنية يعني نقدر نتحدث عنها، ولكن هناك نقدر نقول هفوات أمنية، وحتى هذه الهفوات الأمنية مسيطرة عليها بشكل كبير جدا. فبالتالي الأمور متجهة مثل ما قلنا لإعادة يعني أو في نفس الوقت لتقوية تركيز أداء المهمات الأمنية، وفي نفس الوقت تنشيط الوضع الأمني بشكل الذي يرضي الجميع.
0: يتدفق من أراضيها ومياهها ملايين البراميل من النفط الخام نحو الأسواق العالمية، وتعمل على أراضيها عشرات الشركات الاستثمارية والأجنبية الكبرى، لذا فإن استقرارها هو شرط أساسي لقوة الاقتصاد العراقي برمته عن بيئة الاستثمار الآمنة وأهمية استقرار البصرة للعراق أجمع، يوضح عماد المطوري عضو مجلسها.
4: حقيقة البصرة يعني هي روح العراق، بالتالي اليوم البصرة تنعم يعني من جنوب البصرة إلى شمالها، كل الشركات على مستوى العالم هم اليوم يعملون بالبصرة، شركات نفطية بالموانئ، الاهتمام الأمني، هذه الشركات تريد أمان، تريد استقرار. أكو جهود مكثفة ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس الوزراء، محافظ البصرة على اعتبار هو رئيس اللجنة الأمنية والمسؤول عن الأمن المحافظة، قيادات عملية البصرة، قيادة الشرطة، كل الجهود ليس جهود محلية بالبصرة فقط، وإنما الجهود على مستوى العراق يهتم بالبصرة، لأن البصرة هي روح العراق. بالتالي هنا اليوم انخلق جو أمن، جو استقرار، البصرة بيئة آمنة للاستثمار، رؤوس الأموال اللي راح تضع بالبصرة هنا محل اطمئنان ومحل أمان، لأنه ما ممكن أنه الاستقرار الأمني بالبصرة يهتز، إذا اهتز الاستقرار الأمني بالبصرة العراق كله يتأثر.
0: تطوى مرحلة من الوجود العسكري الأجنبي في العراق، وتفتح صفحات جديدة تتكئ فيها البصرة على سواعد أبنائها وجاهزية مؤسساتها العسكرية بين حدود برية مؤمنة ومياه إقليمية تحرسها القوة البحرية العراقية وحقول نفطية تنبض بالحياة، تخوض البصرة معركة السيادة والبناء بنجاح، مبرهنة أن أرض العراق أقدر على حماية مقدراتها وصون أمن جوارها.
5: ما لي أراك من النوائب تفزع من هول ما تلقى تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع، هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع، فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت لا حزن يجدي أو قتال يردع، ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع، عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع، هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع، صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع، واحرص على رد الجميل وصنعه، لا يخلو فعلك من جميل تصنع. فكما الأنام بك العيوب كثيرة، وجميل صنعك عن عيوبك يشفع. لا ترجو عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع. والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع. ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع. الخير منك إليك يوما راجع، والسوء يوما للمسيء سيرجع. ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع. فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع. عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع. من سرهم حينا تجمع شملهم، أبكاهم دهرا فراق موجع. إني نصحتك فاستمع، قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

0: هنا إذاعة تايمز سكوير أف أم من البصرة. تايمز سكوير أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء

المسلمون. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث الهامة أعرض لها إن شاء الله على التوالي. أول شيء في الآية الكريمة، القرآن الكريم يعلمنا أدب الحوار. يعني تلاحظ أنت القرآن الكريم لما يريد يحاور أهل المذاهب الأخرى، أهل الملل الأخرى، ما تلقى بالقرآن الكريم أكو تشنج في تعبيراته. يعني أنت لاحظ هاي الظاهرة الانفعالية عندما تكون بين متجادلين، زين؟ وهالظاهرة هذه الواقع يعني مو على مستوى القرآن، فعلى مستوى القرآن احنا ما نتصور في شيء يصير انفعال به أبدا، لكن نتصور على مستوى حملة القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وآله ودعاة المسلمون لما واحد يريد يحاور لواحد، أدب القرآن يعلمنا أن لا يكون أكو تشنج، يكون المحاورة هي عبارة عن تبادل بالحجاج. أنا عندي رأي أطرحه وأنت عندك رأي أطرحه، ونخلي الرأيين، نعم، الرأي قابل الرأي الآخر، وننتهي إلى النتيجة الأفضل. يعني أدب الحوار هكذا، لا يكون مثلا الحوار يطلع عن توخي الحقائق إلى ابتغاء العناد، بلي هاي من ناحية، ومن ناحية لا يكون يطغى على أدب السلوك. يعني أنا لما أحاور لي واحد، الطرف الثاني يكون أحتفظ بكرامته، شايف؟ الطرف الثاني لازم أحتفظ بكرامته، وبرضه يخالفني بالرأي، أخالفه بالرأي، بس لما أتحاور وياه ينبغي أن أحفظ لكرامته وأحفظ لكرامتي. يعني إذا صار البناء الكرامة مو محفوظة، ما يتحول الأمر إلى محاورة، يتحول الأمر إلى نجاح غير مؤدب، غير مؤدب. القرآن الكريم يحرص على أدبيات السلوك أشد الحرص، وعلى أدب المحاورة. وهالظاهرة هذه، نعم، ابتداء من الأنبياء فالأئمة فحملة الإسلام، الظاهرة بارزة عندكم. حتى لو واحد يواجههم بأشد الكلام أثناء المحاورة، آداب السلوك محفوظة. يوم من الأيام أضرب لك مثل، مر الإمام الباقر سلام الله عليه بالطريق، لما مر واحد أمسك من تلابيبة بالمدينة، أمسك يعني أخذ بها بداوة، بها غلظة. يعني واحد لما يجي يسأله واحد سؤال يجي بتأدب يوقف قدامه، أما يجي إلى إمام من أئمة المسلمين مشك من تلابيبة، طبعا عملية بها إثارة، هذه عملية مقصودة مو عملية طبيعية، أمسكه من تلابيبة. صادف الإمام سلام الله عليه غالبا يطلع، ما يعني ما يمشي يا واحد من أتباعه مثلا، لا على رأسه مشيته. هو هاي الظاهرة مو بس عند الإمام الباقر، عند الإمام يرمين في أثناء خلافته أيضا، من كان يطلع ما تطلع يا هرجة أبدا، يطلع وحده كأنه عربي قد شمر إلى أنصاب ساقه، يمشي بالأشواق طبيعة يعني بشكل انفرادي يمشي. فإن الإمام سلام الله عليه على العادة هذا أمسك من تلابيبة، قال له أنت البقرة؟ يسأل الإمام الباقر سلام الله، قال الإمام يسمونني باقر العلم، الناس يسموني باقر العلم. قال أنت ابن الطباخة؟ كانت تلك حرفتها، معيب شغلها المرأة يعني بالبيت، المرأة شغلتها، هذا مو شيء معيب. يعني أنت ما جيت تشتغل، ما جيت تنقل أمي بشيء معيب، طبيعي وظيفة المرأة بالبيت أنها تهيئ الطعام لها والأطفال، هذا شيء طبيعي. قال أنت ابن البذيء؟ البذيئة طبعا ذات اللسان الطويل اللي تشتم وتعتدي على الرايح مثلا والجاي، بذيئة صاحب لسان، صاحبة لسان بذيء. فسأل الإمام سلام الله عليه، قل لي إن كنت صادقا غفر الله لأمي. إذا مثل ما تقول بذيئة ندعي لها بالمغفرة، هي امرأة مسلمة تستاهل أن تدعي لها أنت بالمغفرة. إن كنت صادقا غفر الله لأمي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. إذا أنت لا والله كذبت عليها أنا، فالله يخبر لك.
هذا كلما شاف نفسه انه حاول بمختلف الوسائل ان يثير للامام، الامام ما استثير ابدا. كلما جاء اجاب الامام ببرودة اعصاب وبنوع من المحاورة المؤدبة، التفت له قال والله ما اوقفتك لاستهين بك، انا ترى ما وقفتك، استعملت الاسلوب اللامؤدب، ما اريد اهينك او استهين بك ابدا، انما اردت ان اختبر اخلاقك. وجدتها اخلاق اهل الدين وشيمة اهل اللين، اشهد انكم حجج الله على خلقه. فصور هالموقف ونظائر هالموقف يعلمنا ادب الحوار، ويعلمنا الاسلوب الانجع في الوصول الى الهدف، لان مقابلة الحوار بحوار اغلب وباسلوب غير مؤدب يطلع به عن حدود طلب الحقيقة او تحري الواقع، يتحول الى عركة. زين، فالقرآن الكريم صور اسلوبا ليستعمله، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. لاحظ التعبير، تعبير غاية في الليونة، تعبير ناعم، ما في شيء من التشنج. الفت نظرك، اكو طبعا منهاج السنة لابن تيمية مطبوع ويا بنفس الوقت كتاب العلامة الفلي، اثنين مطبوعات سواء بكتاب واحد. شوف لما يمر العلامة الفلي رضوان الله عليه لما يحاور الشيخ ابن تيمية، عندما يحاور طبعا العلامة شنو لقب ابن المطهر، العلامة عندما يمر بذكر الشيخ ابن تيمية يقول قال الشيخ الاستاذ، نعم، وتكلم الشيخ الاستاذ ونقل الشيخ الاستاذ، تعبيره دائما بالشيخ الاستاذ، تعبير مهذب جدا غاية في الاحترام. وكلمة استاذ ترى مو تشوف استاذ غيره يعني قليلة، مو احنا هالايام عندنا الالقاب، هالايام عندنا جوترة بالفلش، يعني كل واحد القفلة لقب ومنا لهناك، خصوصا من دول الفارغين اللي ما عنده شيء يحاول ان يستر نقصه بالالقاب. فالهجلون من الالقاب، لا هذا لقب ما كان يعطوه لكل احد، لقب الاستاذ ابدا، لقب استاذ مقيم يعني، ولقب علامة هذا بعد صور يعني يعتبر لقب ضخم. الان احنا عندنا اللي يتعلم لقب السلم رأسا هو لقب علامة ومشهد الافتاء. على كل حال بلون من خلال المقاييس يبعث على الهشاء مع الاسف، وخلي الانسان كلما يكون غاية بالتواضع او كلما يكون يعني يعيش الواقع هو افضل من الكلام الفارغ اللي ما يلقى معه الغرض. فيعبر عنا العلامة اذا مر بذكر الشيخ ابن تيمية، يعبر عنا قال الاستاذ، قال الاستاذ الشيخ، نقل الاستاذ الشيخ، شوف تعبيراته عنا. هو لما يمر بذكر العلامة شي يعبر عنا، مو قلت لك العلامة لقب ابن المطهر، هو شي يقول قال ابن المنجش، من هذا ادب الاسلام، هاي اخلاق الاسلام. ارجوك انا لما اجي انا تلميذ اريد اتلمذ على اعلام الاسلام، هاي اساليب اعلام الاسلام في التعبير، هكذا هذا اللون هو هذا الذي يقتضيه ادب الاسلام؟ لا هو الف لا. في الواقع اذا القرآن الكريم يعلمنا آداب الحوار، القرآن الكريم يعلمنا التعبير المهذب، النعومة بالأداء، لأنها أوصل إلى الحقيقة، أوصل إلى الهدف. أنا لما أريد أهدي لي واحد، لما أتحاور ويا واحد أريد هداية، ما أريد أتعارك فيها، أنا ما جاي هاوي عراك، لا أنا جاي طالب حقيقة. ولما أكون طالب حقيقة، طالب الحقيقة ما يستعمل الأسلوب الهمجي أبدا، الأسلوب المهذب المهذب. وأثر العلم ينبغي أن يظهر أثر العلم، وين أدب العلم على العالم اللي يحمي العلم، يكون العلم يظهر آثار عليه.

يفرقون، يقولون فلان يحمل علم، واحد يحمل علم ولكن اثر العلم مو واضح عليه. تتصور شلون يصور القرآن الكريم؟ يصور بصورة حسية، يقول مثله كمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهب او تتركه يلهب. الكلب عليه حمل يلهب، ما عليه حمل يلهب. هذا مثل اللي يحمل علم وما ياخذ العلم اثرا من سلوكه، يقول عينا عنده علم مو مؤدب، ما عنده علم مو مؤدب، هذا مثل الكلب يلهب على طول. مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهب او تتركه يلهب. خاف قد واحد يصير عنده اشكال يقول القرآن اذا شلون القرآن يستعمل لفظة كلب؟ الكلب من قال لك انها لفظة ذم؟ هي مو لفظة ذم، القرآن يبين لفظة واقعية، كلب حيوان اسمه الكلب. يعني احنا الان مثلا نعتبر لفظة الكلب ذم؟ لا والله، انا اكد لك الكلب افضل من كثير من الناس، والله عليم الله اكبر، في خصال ما موجودة عند كثير من الناس، في خصال بأمانة، بوفاء، بحرص، باتباع لأهله، ببكور في طلب الحوائج. الرواية تقول بعشر خصال من خصال المؤمنين. الحيوان هذا تتصور اللي احنا قد نستعر من عنده؟ لا، بخصال رائعة من أحسن ما تكون، بخصال جيدة جدا. الله، أعود إلى الموضوع، أدب الحوار. القرآن الكريم يحاول أن يعلمنا أدب الحوار. طيب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين، شنو هي الكلمة السواء بيننا وبينهم؟ كأنه الأسس المشتركة في الأديان السماوية والتي سبق أن البحث في الليالي الماضية إليها. الأسس المشتركة هنا ما ذكر منها القرآن نموذجين، ذكر منها وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية. نبالي شوي زين للبحر. وحدانية الألوهية شنو؟ ألا نعبد غير الله، يعني ما أكو واحد يستأهل العبادة إلا الله عز وجل. العبادة مطلوب ولا تصلح لغير الله، لأن ياهو يعبد، يعبد الذي يخلق، يعبد الذي يرزق، يعبد الدائم الذي لا يعتريه زوال ولا فناء. أنا إنما أعبد ربا يقوى على أن يرحمني، يقوى على أن يدفع الضر عني، يقوى على أن يرفع منزلتي، يقوى على أن يغلق علي من نعمائه بالدنيا والآخرة. هذا الذي يصلح للعبودية. أما غير هذا، نعم، ما يصلح للعبودية. يعني من اللي تعبده من دون الله عز وجل؟ إنسان تعبده ممكن، هذا اللي تعبده الإنسان هو بأمس الحاجة إلى أن يعبد غيره، لأن هذا ما بي مقوم واحد من مقومات يستحق ما كل نقص، كتلة نقص. وأهم شيء أن هذا اللي يمكن أن يتطرق إلى هاللون من التفكير بأنه لازم يعبد، مثل فرعون مثلا عندما يقول لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لكن هذا هو شنو نتيجته؟ هذا نتيجته بعد أيام، وإذا هذا الخد المسعر بالكبرياء، الخد اللي مملوء غرور وصلب وكبرياء، وإذا به تحت التراب تدوسه الأرجل، تحول إلى تراب وانتهى إلى أن أصبح يداس بالأرجل، تمر عليه الأرجل فتسحقه تطأه كما تطأ سائر التراب. وإن الخد اللي كان يشعر بعظمة تحول إلى أجزاء من التراب توطأ بالأقدام ليس إلا. مو هذا هو؟ من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغار.

0: الربوبية. وحدانية الربوبية بأي معنى؟ بمعنى إناقة التشريع بالله تبارك وتعالى. يعني ما أكو واحد إلى حق التشريع إلا الله. اللي يشرع قانون يحكم البشر، اللي يضع قواعد وأحكام تنتظم الدنيا ما أكو إلا الله. وكل وسائل يعني مصادر التشريع كلها ترجع لنا. يعني الآن المسلمين كل مصادر التشريع اللي موجودة عندهم نتيجتها تعود للقرآن للكتاب. ما ممكن نعتبر مصدر من مصادر التشريع يكون خارج عن الكتاب، بالعكس هو أساس. حتى السنة إنما صارت حجة لقول القرآن الكريم ما أتاكم الرسول فخذوه. باقي مصادر التشريع كلها أدلتها من القرآن. ما عندنا مصدر من مصادر التشريع يمكن أن يكون خارج عن حدود القرآن أبدا. زين، إذن وحدة الربوبية سيدينا هذا المعنى تفصيلا. وحدة الربوبية، وحدانية الربوبية ووحدانية الألوهية. هنا في هذا المورد في مقام وحدانية الربوبية ووحدانية الألوهية، الإمام محمد بن عبده لما يمر في تفسيره يفسر يقول دلت هذه الآية على أنه لا يجوز أن نرجع في حلال أو حرام إلا إلى قول المعصوم. شي يعتب عليه الشارع رشيد مرتضى في كتاب المنار في تفسير المنار، يعتب عليه يقول هذا بالأمور العبادية. شنو يعني الأمور العبادية؟ يعني صلاة، صوم، حاج، زكاة. يقول أما أمور القضاء وأمور الحكم والسياسة بالدنيا فلا، الله وكلها إلى حملة الشورى، إلى ذوي الحل والعقد. خلينا نوقف شوي هنا فد وقفة بسيطة، طبعا بهدف أن نحصل فائدة، نشوف شنو يعني هالبحث هذا، شو نقدر نأخذ منه. ما تقولش قاعدين بالباب بتعرف هل عندي فراغ هنا؟ تفضل وقدمه وقعد لي حتى إلا مجال. عجل اللهم فرج وليك القائم. تعالوا لنا. أولا نجي نسأل هالسؤال، السؤال الأول نسأل نقول أنه شنو الفرق بين العبادات وبين القضاء وأمور السياسة كما يعبر عنها الأستاذ رشيد رضا. زين، ماكو فرق. شلون ماكو فرق؟ لأن الله عز وجل ما أكو واقع من الوقائع بالأرض إلا ولها حكم بالكتاب أو السنة. ما ممكن يعني الدين مو بس يتدخل بالعبادات، الدين مو بس يحدد لي الصلاة أو يحدد لي الصوم أو يحدد لي الزكاة ويعطيني ضوابط أو قواعدها، أبدا. الدين خصوصا بالنسبة للقضاء يعلمني شلون يجب أن يكون القاضي، ويا ولي ينتخب قاضي شنو الشروط اللي يجب أن تتوفر بالقضاء. هاي اثنين. مثلا هو شلون يقضي القاضي، البينات المقبولة منها شلون وغير المقبولة، يتدخل حتى في نوع الحكم. يعني يقول لي هذه قضية ما يجوز تشهد بها النساء، هذه قضية ما يجوز تشهد بها الرجال، هذه قضية يجوز بها شهادة النساء وشهادة الرجال. يحددها، ينص عليها الفقه الإسلامي، ينص هذه قضية يمكن أن تصير بشاهد ويمين، هذه قضية يمكن أن تكون إلا بشاهدين، ما يصير شاهد ويمين. زين، البينة شنو نوعيتها، العدالة شنو تحديدها. يتدخل الشارع في تحديد القضاء، يتدخل في تحديد الحكم بين الناس في كل صغيرة، وأكثر من هذا يراقب سلوك القاضي أن يساوي باللفظ وباللحظ. يعني ما يعاين الواحد بعين بها شوية غضب ويعاين الواحد بعين بها رقة، واحد يكلمه بكلمة لينة مثلا، واحد يكلمه بكلمة شديدة، يعتبر لون من الانحياز. قاضي إذا وقعوا عند متخاصمين في نفس الوقت المتخاصمين يجب أن يأخذ حكم المساواة، أن يساوي ما بيناتهم في كل أنماط المعاملة، كل أنماط المعاملة. الطفلين اجوا طفلين عندهم الواح، كل واحد لازم للوح يكتب به كما كانوا سابقا الكتاتيب يكتبون بالالواح. اجوا الامام المؤمنين مسجد الكوفة قالوا لا احكم بيننا يا امير المؤمنين اينا احسن خطا، ياهم عندنا احسن. الامام الحسن جالس قال احكم بينهما واعلم ان الله سائلك عن ذلك. شايف له يحكم بين طفلين ياهو خطا احسن؟ يقول له لا يكون انت مثلا حكم الله لم ياخذ صفة العدالة، الله سائلك عن ذلك، لازم تبطي بدقة الحكم، ياهو الخطا احسن، لا تكون خاطر واحد بدون سبب مبرر. اذا هذا اللون يتدخل به الاسلام، ينتهي الامر به الى هذا اللون. اذا كيف يوكل امر القضاء الى الحل والعقل؟ هاي ناحية. ناحية ثانية يقول قضية السياسة توكل لأهل الشورى. يعني شلون توكل لأهل الشورى؟ أولا هي أدلة الشورى، أنا ما أريد أناقشها لأنه شوية ستحتاج مناقشة طويلة، لكن شيء واحد أسأل، أقول شلون يوكل الحكم لأهل الشورى؟ بأي معنى؟ يعني أن الحاكم المادة يطلعها من عنده يطبق حكم الله عز وجل، يعني الحكم بالامور الاداريه اقصد هنا طبعا بالقضيه العامه، يطبق امر الله يولا هو يحكم كيف برايه باعتباره، يعني يملك صلاحيه حامل الشورى. اللي يحب يشوف عبارته يقدر يشوف عبارته في تفسير المنار لما يقول هاي تحول الى اهل الشورى. شلون يعني تحول الى؟ ما اعرف يعني شنو يطبق الى؟ يطبق حكم غيره، مش بس مطبق مو اكثر، يعني مثل باقي القضاة او مثل الموظف اللي ياخذ الماده يطبقها، ياخذ الماده اللي نزلت فيها السماء يطبقها، هذا صحيح سليم. اما انه لا يعني يطلع حكم هو يشرعها ممكن، ما يملك الصلاحيه، الاسلام ما يعطي واحد صلاحيه تشريع حكم ابدا، بالمره ما يعطي صلاحيه. تعرف الفقيه شنو وظيفته؟ وظيفه الفقيه استنباط الحكم من دليله، من دليله، ياخذ يجي يستنبط الحكم الفرعي من دليله التفصيلي، يبحث عن الدليل، يجي الى المساله يقول هاي المساله دليلها كذا حكمها كذا، مثل ما نعبر عنه الفقه الاستدلالي، يعني يذكر الحكم ودليله. هذه مهمه الفقيه. فقيه كل مهمه الفقيه ما يشرع، فقيه يعني يحاول ان يصل الى الحكم الواقعي، ما يقدر يكتفي بالحكم الظاهري كما يعبر عن الاصوليين. زين، فاكو قواعد علميه يستعملها، انما يشرع حكم الله، انما ينقل حكم الله، وظيفه الفقيه نقل حكم الله. اذا شنو معنى الشورى ان يوكل لاهل الشورى امر القضاء وامر السياسه؟ العباره ما اعرف. هاي وحده. ثانيه يقول هم دول اهل الشورى هم دول الحل والعقد. يقول له ذوي الحل والعقد اللي ورد ذكرهم دائما يجي ان الامر موكول الى ذوي الحل والعقد. هم منو ذوي الحل والعقد؟ من ينتخبهم؟ من يختارهم؟ عددهم مش كثر؟ يعني لما نقول ان اللي يعين خليفه هو ذوي الحل والعقد، من هم؟ هم دول من يعينهم ذوي الحل والعقد؟ شلون يجتمعون؟ من يعرفهم انه ذوي الحل والعقد؟ شلون باي طريقه نجمعهم ذوي الحل والعقد؟ من اعطاهم هالحق؟ يعني ليش فلان صار من ذوي الحل والعقد من دون فلان؟ ليه؟ بأي مبرر؟ اكو مبرر لو اكو مبرر؟ اكو موجب؟ يعني اكو سبب؟ يعني مثلا انا لما اعين لي مدرس بثانوية يسألوني شنو السبب؟ اقول هذا يحمل ليسانس، واللي يحمل ليسانس يصلح ان يعين مدرس بثانوية. طيب اعين لي استاذ بكلية يقولوا لي ليش؟ اقول هذا يحمل دكتوراه في فرع اختصاصه اعينه. زين، هذا لما عين من ذوي الشورى شنو هي المواصفات اللي يجب ان تتوفر به حتى يصير من ذوي الشورى؟ ليش هذا صار من ذوي الشورى مثلا؟ ليش ابو عبيده صار من ذوي الشورى وعمار بن ياسر ما صار من ذوي الشورى؟ ليش مثلا؟ شنو المبرر؟ شنو هو؟ اكو مبرر لو تجي قلت اي وحده. من بعد المبرر نسال العدد ما هو اللي يحقق الشورى؟ ذوي الحل والعقد كم واحد هم اللي يحقق؟ كم واحد ذوي الحل والعقد؟ غريب، يعني انت احيانا تقرا اراء، والله انا اقرا اراء ما اشتهي اولادنا يطلعون عليها، لا والله. يعني ولد عندي مثقف مثلا، مفروض جاي الكتاب أن ذوي الحل والعقد عددهم ثلاثة، دول هم اللي يعينون أو اثنين اللي يعينون خليفة. عجيب اللي يمثل المجتمع الإسلامي كله اثنين، دول هم ذوي الحل والعقد يعني المجتمع الإسلامي كله يمثلوا اثنين يمثلوا أربعة. أرجوك هذا ابني يقول لي هاي عقولكم روح اشتروا بها علوج، هاي مو عقول كلام إن شاء الله. أرجوك هذا يعني أنا ما أجي يعني أحاول أني أفتح لي ثغرة بالإسلام من أجل تصحيح موقف أبدا. نعم بكل آداب احترم رجل صحابي الى قيمته الى وزنه، احترم اراءه، لكن ما اجي الى مبدا الشورى هالمبدا الضخم اقول ان يمثل باثنين. او اكو اكثر من هذا، اكو راي لابن عربي انه اذا واحد يبايع ابنه خلاص هذا وجبت طاعته على المسلمين. انا ابني امشي بالسوق يقول لي بايعتك كخليفه وانا صرت خليفه خلاص يجب على الناس كلها ان تطيعني. هذا الكلام ان شاء الله شلون يقبل هذا الكلام؟ بأي مبرر قبله؟ شلون الدليل عليه؟ القصد إذا هذا اللون من الكلام أو هذا اللون من المنحى التفكيري ما ممكن يحقق لنا مستوى من الضخامة يتناسب مع ضخامة التشريع الإسلامي ومعالجته إلى قضية تعتبر أهم القضايا، أهم القضايا على الإطلاق، يعالجها الإسلام بهالمنحى من التفكير. هذا كما ترى أنا الواقع ما أريد أقيمه، أريد أطرح الموضوع كما هو وأترك تقييمه للشارع. أنه اثنين يمكن أن يمثلون شورى للأمة بكاملها، هاللون من التقييم ما يتناسب ويا طرح الإسلام لهالمسألة المهمة، المسألة الضخمة تماما. ليه؟ أعود إلى الآية. إذا أول شيء الآية تقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. شنو هي السواء؟ قلنا القدر المشترك الموجود بالأديان. القدر المشترك الموجود بالأديان أولا وحدانية الله عز وجل. وألفت نظرك ترى هذا التثليث اللي صار بالمسيحية هذا صار من بعد ذلك. وإلا ما هو معنى أن الله عز وجل عندما يعبر عن عيسى عليه السلام بأنه روح الله، إذا عبر عنه بأنه روحه مو معناه جزء انفصل من عنده أو إجت نظرية الأقانيم أو هذا التعدد. وإنت لما تقرأ نظرية الأقانيم وتقرأ نظرية التعدد تمتلئ ضحك. أكو إلهين أو ثلاثة، نسأل نقول دول الإلهين أو ثلاثة إما أن يكونوا كلهم أقوياء او كلهم ضعفاء او واحد قوي والباقي ضعفاء. هذا الحصر العقلي، ما عندنا حصر غير هذا. نجي نقول اذا كانوا كلهم ضعفاء كلهم ما يصلحون للالوهية، الضعيف ما يصلح ان يكون اله. الى لا ولا قسم ضعفاء واحد قوي، القوي هو الاله، الضعفاء ما صلحوا للالوهية. الى لا كلهم اقوياء، نجي نسأل نقول إذا كانوا كلهم أقوياء هل يقوى بعضهم على أن يكتم شيئا عن الآخرين أم لا يقوى؟ إذا كان ما يقوى أن يكتم شيئا عن الآخرين فهو عاجز، والعاجز لا يصلح للألوهية. وإذا كان يقوى أن يكتم، نعم، الآخر ما اطلع على ما كتمه هذا، وإذا ما اطلع نعم صار ذاك أكمل منه وهذا أنقص، والإله يجب أن يكون أكمل. عشان ما بدي امشي لك شوي بسلسلة من الأدلة العقلية والآثار اللي تترتب عليها. ما ممكن فلاسفة المسلمين أغنوا لها البحر. ما ممكن يكون إله إلا واحد. مستحيل تتعدد الآلهة، ما ممكن. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما ممكن إله لا يكون إلا واحد. ليه؟ الوحدانية بالواقع هي أصل مشترك في كل الديانات. بعد والربوبية وحدة التشريع أيضا، أنت ما ممكن تلقى لك واحد في دين من الأديان يقدر يطمئن إلى أن التشريع الأرضي أكو به قابلية إلى أن يقابل التشريع السماوي، ما ممكن. ليش؟ واضح التشريع الأرضي منين جاي؟ تشريع الأرض من الإنسان، والشكيل هو منه الإنسان، أرجوك الإنسان هو منه، هذا الإنسان هو له غيره اللي تشوفه الآن قدامك أعظم جبار من الجبابرة الصرعة خلية بسيطة تدخل بجسمك صرعة وتحول الى كيان تافه، تحول الى كتلة من الالم لين الى ان يموت. خلية بسيطة، عقل محدود متأثر بالبيئة، متأثر بالمكان اللي يعيش فيه، متأثر بالمؤثرات الطبيعية. عقل الانسان محدود جدا، بينما الباري عز وجل هو المشرع المحيط، اللي الكون باجمعه بين يديه بكل ما فيه، كل ما عداه. نعم هو مخلوق له، مربوب له، هو خالق المصالح وهو اعلم بالمصالح. زين، اذن في واقع الامر ان الوحدانية اصل مشترك، العبادة وحدة الالوهية ووحدة الربوبية. قلنا وحدة الالوهية صحة العبادة، ووحدة الربوبية عدم انتماء التشريع لغير الله. المشرع وحده هو الله عز وجل، ولا يملك انسان حق التشريع ابدا. ما عندنا، ما ممكن واحد يدعي ان يملك حق التشريع، لان هذا مغرور اللي يدعي ان يملك حق التشريع. لان الانسان اللي كله نقص، وخير دليل على هذا، خير دليل على هذا الان تعال نظرية من النظريات. شوف، اخذ لك نظرية بالعالم، تقدر تلقى النظرية انتهوا بيها الى حد الكمال. لنأخذ نظرية الاجور مثلا، نظرية الاجور الان في دنيا الاقتصاد، اخذ الاقتصاد المعاصر كله، تلقى اكو نظرية وصلت الى حد الكمال بنظرية الاجور. تعال، نظرية من كل احد حسب حاجته، حسب طاقته، ولكل احد حسب حاجته. تلقى النظرية طلع بها الف عيب، لان انا الى اعرف ان الي حسب حاجتي ايش احتاج، الدولة مشغولة تعطيني اياه، انا ما راح ابذل طاقتي كما ينبغي، ما اتعب نفسي، اشتغل ابو مبارك بالشغل، على شنو اتعب نفسي؟ زين، هاي من ناحية. من ناحية ثانية، ضاع جهد المجتهد، مبادرة فردية بعد ما اكو، لما انا مكفول وحالي حال غيري، كنا ناخذ سوى، اذا صرنا كنا ناخذ سوى. هاي مثل عيار حجب النجم الله يرحمه، عندنا احنا واحد كان يسموه حج نجم، عنده حديدة اللي يطي مثلا فرض 10 فلوس يعير لذيك الحديدة، واللي يطي 50 فلس يعير لذيك الحديدة، عيار حج نجم. نفس الشيء، اذا كان هكذا ما سوى شيء، اذا كان كل واحد حسب حاجته تساوى، ضاعت المبادرة العبقرية، ماتت المبادرة الفردية، راحت. اللي انا اتصور اني ابدع حتى اتميز، الانسان مفطور على حب التفرد بالكمال، مخلوق على هذا. زين، شلون بعد شو ترتب عليها من مشاكل؟ ترتب عليها اذا كان لكل احد حسب حاجته، قد تكون حاجة تصير اكثر من ثمن السلعة، النتيجة يكون احمل هذا حاجته على السلعة. اذا حطيتها على السلعة، السلعة بعد ما اقدر ازاحم بها بالاسواق، اكو واحد يبيع ارخص مني، ماتت السلعة عندي. 20,000 اشكال يجي عليها النظرية. عشان نرجع للنظرية المجرمة، النظرية الرأسمالية، اللي هي نظرية من كل احد حسب عمل، وما نعطي اجور الا حد الكفاف. حد الكفاف شنو؟ ما يكفي ويكفي زوجة وطفل بس. ليش؟ لان اذا اعطي اكثر يقول لك اطفال راح يصيرون هواية، وراح يكثر عرض العمل، وراح يقل الطلب على العمل، وراح ينزل مستوى العامل. من ناحية ثانية، لو اعطيت اكثر راح اضطر هذا اللي يعطي اكثر اذب على السلعة، ويصير سعر السلعة اكثر، ما اقدر ازاحم بها الاسواق. من ناحية ثالثة، من ناحية رابعة، تعال النظريات كلها، نظريات الاجور كلها شوفها، وتعال الى نظرية السماء وشوف نظرية السماء عندما تشرع نظرية اجور مثلا، او عندما تشرع نظرية عمل، في هذا المورد تتحاشى كل هالمشاكل. شلون تتحاشى هالمشاكل؟ تجي لك جزاء عملك. جزاء عملك ايش كثر؟ تقدر لجنة اقتصادية تعرف السوق وتعرف حاجتك انت، تعطيك حسب حاجتك وحسب مواهمة السوق. اذا صار نقص، اجي الى صندوق الزكاة، صندوق الضمان، خلى صندوق الضمان مشغول عن اكمال النقص لك، وفي نفس الوقت اطلق لك المبادرة الفردية. يعني ما في شوية اتوش، اذا عندي مجال ان شاء الله قد اتعرض لها النظرية في الليالي الاتية. بس اريد ابين ان العالم بكل تشريعاته الى الان مو قادر يوصل الى نظرية متكاملة في بعد من ابعاد الحياة. تعال النظرية التربوية الان. النظرية التربوية شو بين اخذ ورد. واحد يقول لك ان النظرية التربوية ان الطفل انا ما اعاقبه. لا. اتركه هو نفسه يصطدم بالتجارب ويستفيد من التجارب. واحد لا يقول من الضروري تستعمل العصا للطفل بالتربية. واحد يجي ينقض النظريتين. ماذا تجد نظرية ممكن تحقق المجتمع المثالي التربوي كما يريد المربي. وهذا الانسان لو غيره الان مو قادر يعالج له انفلونزا الانسان. كل نفس. هل هو يشرع الخير للارض؟ نترك مشرع هو خالق الكون ونجي الى الانسان المحدود بكل ابعاده ناخذ اراءه؟ طبعا زين. هذا الفصل الثاني بالايه الكريمه. ثم انتقلت الايه قالت ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. هنا ايضا اكو بحر. بين الوحدانيتين اخلوا بهم اليهود والنصارى. اخلوا بهم باي معنى؟ اخلوا بوحدانيه الالوهيه وبوحدانيه الربوبيه. وحدانيه الالوهيه قال له عيسى قال له مريم حتى خطر نكته ظريفه للامام امير المؤمنين سلام الله عليه. فد واحد اجليه من المسيحيين ساله قال له ايما الامام سلام الله عليه قال له انت ايش تعتقد بعيسى؟ قال له عيسى ابن الله اله. قال له زين بس عيسى ما معروف عنه ان عنده عباده ما يعبد. قال له عيسى ما يعبد؟ عيسى اشد الناس عباده. قال له زين اذا كان اله فلمن يعبد؟ فهو الاله لمن يعبد ها؟ وانت تقول اله وتقول لي اشد الناس عباده. اشد الناس عباده الاله لمن يعبد؟ يعبد نفسه؟ تفكرت ايش زين؟ فابلس سكت. نبالي الواقع ان هؤلاء قال له عيسى وقال له مريم وبعد اتخذوا الاحبار والرهبان ارباب من دون الله. شلون اتخذوا الاحبار والرهبان ارباب؟ ها؟ مو كما يعبر القران الكريم اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله. الى الان الاحبار والرهبان يمنحون البركه ويعطون صكوك غفران ويغفرون لهذا مجرم يملا الدنيا اجرام ويجي راس السنه يعترف لدك ثاني ياخذ صك غفران ويطلع. هذا كلام بينما الاسلام يعلن باعلى صوته النبي صلى الله عليه واله على المنبر يا علي اعمل يا فاطمه اعملي يا حسن اعمل يا حسين اعمل لا اغني لكم من الله شيئا. ما هذا ولا تجر واجره وزر اخرى. احنا نعرف القاعده في الاسلام انه ما اكو واحد ينتفع بحسب او بنسب او بمكانه. اللي يقدم او ياخر العمل هو العمل الوحيد. اللي يقدم او ياخر ليضع او يرفع هو العمل. مسألة اتخاذ الأرباب الأحبار والرهبان وأقوالهم وأن أقوالهم تتخذ قانون طبعا هذا يخرق معنى الربوبية وحدانية الربوبية. يجي يعقد القرطبي اكتفت شوية بالله لهالمقطع. القرطبي يعبر على هالمقطع شو يقول؟ يقول هذا يدل على أن ما أكو واحد يملك حق التحريم والتحليل إلا الله عز وجل. إذا أريد نحرم شيء أو نحلله لازم نرجع به إلى الله. يقول وفي ذلك رد، أنا أنقل عبارة القرطبي ها، وفي ذلك رد على أبي حنيفة. ليش؟ يقول لأن كان مثلا أكو عنده تقديرات واستحسانات ما لها سند من الدين أبدا. بس أنا ما أتناقش بهذا، هو يعرف تكليفه وياه. لكن اللي يعقب عليه بعبارة أخرى، شنو العبارة الأخرى؟ العبارة يقول وفي ذلك رد على الرافضة. لأن الرافضة يقولون تجب إطاعة الإمام حتى ولو قال حتى ولو أحل ما حرمه الله. ارتفت لي التعبير موجود تعبيره اللي حد يرجع لها الآية في تفسير القرطبي يراها. آمان قل الشيء طبعا ما لم أكن متأكد منه. خليني من سأل لهذا الرجل أولا نقول له في أي كتاب أكو عند الرافضة واحد يقول يجب إطاعة الإمام حتى ولو خالف قول الإمام قول الله أو أحل الحرام؟ وين؟ خلي يجيب لنا كتاب واحد. ما المخرف، ما الواحد شقيق أم مثال بن قبلة، مو مال فقيه. نعم اكو عندنا احنا واحد يذهب الى القول بان الامام يطاع ولو احل ما حرمه الله؟ والحال الائمة هم هذه كلمتهم. شنو كلمة الامام؟ الامام يقول اولنا محمد، اوسطنا محمد، اخرنا محمد، قولنا قول محمد. احنا ما عندنا شيء الا ما قاله رسول الله صلى الله عليه واله، احنا نتبع اقوال النبي. اذا جاءكم الحديث عنا، عبارات الائمه، اذا جاءكم الحديث عنا اعرضوه على كتاب الله وسنه نبيه، فما وافقهما فخذوا به وما خالفهما فاضربوا به عرض الجدار. وحتى شاعرهم يقول: وهات ووالي اناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. وين اكو واحد من ائمة اهل البيت قال قولا يحل ما حرم الله؟ وين اكو عندنا دليل احنا بان نتبع قول الامام حتى ولو احل ما حرمه الله؟ هاي احنا تتبعنا. تفضل سمو. انا شوي ما اريد اخوض، احنا ما عندنا فقيه يقول الاصل قول فلان الفقيه، فما ان وافقه القرآن اخذنا به، وان خالفه القرآن نعم نرمي بالقرآن. شنو رأيك؟ احنا ما عندنا واحد يقول ابدا، واتحدى هاي كتبنا موجودة. لين هات لي كتاب واحد يقول هي إطاعة الامام اذا كان امام، اذا كان قول الامام يحل ما حرمه الله. معاذ الله، على اصلا احنا ما نقول بامامته اللي يحل ما حرمه الله عز وجل لا نعتبره امام فضلا عن اطاعة قوله. احنا انما اتبعنا اهل البيت لورعهم ولعصمتهم ولدينهم ولخلقهم. اي وحدة. ثانيا شوف التناقض، التناقض في القول لما يقول ان هؤلاء يوجبون اطاعة الامام حتى ولو ذهب الى احلال ما حرمه الله من دون مستند شرعي. يعني اكو واحد يقدر يحل ما حرمه الله بمستند شرعي؟ اكو مستند شرعي يحل ما حرمه الله؟ تناقض يصير. مستند شرعي يحل ما حرمه الله، هو على مستند شرعي يعني قول الله، يعني يصبح قول الله يناقض قول الله؟ ممكن. يلتفت الى التناقض. هاي اثنين. ثلاثة من بعد ذلك نجي الى الشيء الثالث، نسأل نقول ان الان الشاب المسلم اذا اجى ويقرأ التفسير العملاق، تفسير القرطبي ترى تفسير ضخم مو عادي، تفسير عملاق من التفاسير الضخمة جدا، تفسير غني من تفاسير المسلمين المهمة. اجي انا مثلا كباحث اجي اقرأ هالتفسير، لما اقرأ التفسير اشوف لولا الرافضة تبين يتبعون واحد يحلل ما حرمه الله، عجيب. شرح اخذ انطباع انا عن فرقة من المسلمين؟ شرح الانطباع اللي راح اخذه؟ هذا اذا وفد على الله شرح يقول لله عز وجل باكر، مباشر يقول للباري تعال، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انت هالحكاية لما حكيتها ورحت متأكد منها يو لا؟ هذا التراث، التراث هذا اللي الملغم اللي خليته به في طريق المسلمين، شرح تقول لله غدا وما من كاتب الا ستبقى كتابته وان فنيت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامة ان تراه. انت شرح تقول لله عز وجل غدا اذا قل لك تعال شنو مستندك على هذا الكلام؟ بعدين ايش خلت انت تراث للانسانية؟ ايش خلت للمسلمين؟ الان المسلمين يجون لما يقرؤون، انا عندما اقرأ شيء اللي خلق اروح ادور الكتب وادور كتب الفقه وكتب التراث. انا واحد شاب عندي بحث اريد اتبع هالبحث الف ولبه من كم كتاب واروح، مو شغلتي تخصص، انا اقدر ادور لما اجي القى هاي الرواية انقلها عنه. يعني خلقت العداوة والبغضاء، يعني كفرت طائفة من المسلمين، لان قطعا الذي يحلل ما حرمه الله عامدا كافر بلا كلام، لان تحليله يستلزم تكذيب النبي وتكذيب النبي كفر. اذا كيف تجي الى امة بكاملها تكفرها؟ شو الحكاية يعني الكلمة هيك سهلة؟ تجي تاخذ لك خيارة يجذب لك قبيلة في طريق المسلمين، ليش سويته؟
1: هذا البلاغ المبكر.
0: يا اخي عجيب والله. يعني المصيبة، المصيبة تراثنا وتاريخنا يجب ان نرجع الى ونصفي من كثير من المصائب اللي موجودة بتاريخ محشود حشد بالمصائب، تاريخ مملوء بالرجايا. زين، رابعا نسأل للرجل، نقول له النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يقول إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحكم. الحديث موجود، جمهور المسلمين يروه بها النص اللي ذكرته لك. فالساء اكو بعض ناس ما اكو على لسان رقيب من الله او ما يشعر بمسؤولية، رأسا يجي يطير عترتي يوخرها يبدلها بسنة، ما لقيمة كلام هذا، ما لقيمة. ليش؟ لان بين ايدينا تراث المسلمين هذا موجودة، هاي كتب الحفاظ مع المسلمين موجودة، وعشرات المصادر تنص على قول النبي اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، ولقد نبأني اللطيف الخبير انهما لا يفترقا. شنو على لا يفترقا؟ يعني مو افتراق مكاني او زماني، لا، يعني لا يفترقا بالمعنى. ولا ممكن الامام يمشي وما شايل القرآن، وممكن نعم يموت الامام القرآن يبقى. افتراق زمان يصير والافتراق المكان يصير، لكن لا يفترق بالمضمون، يعني ان اقوالهم هي اقوال القرآن، عينا ما يخالفون القرآن بشيء. ولذلك ابن عربي صاحب الفتوح المكية، ابن عربي لما يجي الى هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقول دلت هذه الآية على أن أهل البيت هم الطهر بعينه، وأنه الله نزههم عن كل رجس ومن الرجس الكذب، فمنزهون، يعني ما ممكن يصدر منهم مخالفة أو كذب أو ذنب من الذنوب، هذا معنى العصمة. وإذا كان كذلك هذا ما يجي يحل ما حرمه الله. ولذلك ابن عربي يستدل منها الآية على عصمة سلمان المحمدي، يعني يقول ثبت لأهل البيت أنهم معصومون، والنبي قال سلمان منا أهل البيت، نبالي. ولذلك تشوف أنت لما يمر واحد من بعض خطباء المسلمين، إذا أمر لك على هذا ابن عربي يحملوا لك عليه حملة شعواء، ليه السبب هذا؟ مو أكثر، لأن رجل موالي لأهل البيت، إذا مروا بي مزقوا الكياء شرحوا تشريح فظيع، لأنه حمل ولاء أهل البيت، لأن إنسان يحمل. مع الأسف والله أنا أكد لك هذه، يعني ما تنقص من قدر أهل البيت بقدر ما تنقص من قدر عدو أهل البيت. في الواقع أهل البيت ما سواء مدحناهم أو ذميناهم لهم قيمتهم الموضوعية، ما يحتاجون إلى مدحنا ولا يتأثرون من ذمنا. وأبيك لو أبعد من الصبح لليل أشتم العلي بن أبي طالب ما أنقص من قدر شعره، وبالفعل شتموه مئات آلاف ما أثروا عليه. ولو أريد أن أمدح الليل والنهار صدقني ما أجوده. ورحم الله من يقول وما مدحتي تليك فخرا وإنما أرد بإطرائي عليك الطوارية. إذا الملأ الأعلى تحذر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائي؟ شنو الشأن؟ مدحتك أو ما مدحتك؟ ما أقدر أجيبك شيء. وإذا ذميتك أيضا ما أنقصك. وبالفعل شتم الإمام، ولكن هل أثر الشتم عليه؟ بالعكس، اللي شتموا أنفسهم صدقني. وإذا أتتك، رحم الله أبا الطيب، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. الواقع أن الإنسان حسبه أن يصلح ما بينه وبين ربه. يجي واحد يشد مثلا يشد بالعكس، هذا تشريف إله، هذا شرف إله لا شتمه. عندما شتم الإمام سلام الله عليه ما نزل من قدر شيء، وإلا في نفس عاصمة صعد على المنبر عبيد الله بن زياد قال الحمد لله الذي أظهر الحق لأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد وأشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب. ما زاد على هذا حتى قام له عبد الله بن عتيق، قال له الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله، أتقتلون ذرية الطاهرة وتتكلمون على منابر سيد المرسلين بهذا الكلام؟ وغوتاه، أين أبناء المهاجرين والأنصار لينتقموا منك ومن طاغيتك اللعين؟

وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة، حاشاه يخدر صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد، وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم هي لحسن أبو صلاح، شخص جارت عليه الدنيا. يعني في بلادنا ما نقدر نخصص نقول هذا جارت عليه الدنيا، لا، كثيرين منا وبنسبة عالية جارت عليهم الحياة. مرات الحياة لا تنصف شخص، أبو صلاح حسن لم تنصفه الحياة لا قبل سقوط النظام وما بعد السقوط. يعني كل المتغيرات اللي حدثت في البلاد لم يطرأ على حياة هذا الرجل تغيير في حاله، في ضيق ذات اليد، في رزقه، في صحته، في كل شيء متدهور. يعني من ذول اللي ما دخلوا أنفسهم رغم أنه هو تعرض إلى مضايقات من الأمن، كون واحد من إخوانه من حزب الدعوة وأعدم، بدت مطاردات وسجن وغيرها من الأمور. رجل من سقط النظام ما استخدم هذه الأمور كوسيلة للتعيين أو كذا، بقى حاله يشتغل فقير. يعني رجل كبير بالعمر يشتغل عمال، واشتغل فيما بعد حارس. الأمور لا تتأقلم مع أبو صلاح، حالة فقير، ظروفة صعبة. اللي غير شيء من ظروفه فقط ما حدث له بسبب إرث قديم.

شنو هذا الإرث القديم؟ الإرث القديم فجأة، وهذا يحدث وحدث، إنه عندك في هذه الأرض في هذا المكان جدك وجدتك وكذا، وتعالوا خابروا أولاد عمه، قالوا له هاي الأراضي اللي موجودة مساحات شاسعة، طلعت الأجدادنا وجدنا مشتريها، وطبعا الأرض متروكة في مكان بعيد، يعني حتى في الحرب العراقية الإيرانية بها ألغام يعني في إرادة المسرح، بما معناه أنه حتى أسعارها غير مهمة. يا فرحة ما تمت لأبو صلاح، فرح يا نصيبك هالقدونة. وهذا يقول له بعدين شافوا الموضوع، لا هذا يحتاج لقضية، الأرض بعيدة وعلى في مكان كلش بعيد وحدودية وبها ألغام من حرب العراقية الإيران. يعني فرحته، تخيل الرجل يريد يطلع من الأجارات ويريد يطلع من فكر بعالم جديد بمشروع خاص بحياة، وصل إلى الخمسين، فوق الخمسين هو ما مرتاح. ابن الكبير صلاح، وعنده ولد أصغر من صلاح أحمد، وعنده 3 بنيات، وقاعد إيجار وفي بيت متعب جدا ما يقدر يطلع من عنده، لأنه هذا البيت هو اللي أجاره 75,000 دينار، هو رممه رتبه، على كل حال قادر إلى حد ما أن يتعايش مع أجواءه. ما حد يسكن بهذا البيت اللي هو عبارة عن بيت خرب، يعني في أي لحظة يمكن أن يتهاوم. 75,000 ما حد يصعد الإيجار عليه، وساكن أولام عائلته وحامد الله وشاكره. ابن الكبير إلى معزة خاصة صلاح، يساعد أبوه بين حين وآخر بأمور، يعني هو غير حاصل على شهادة، بالتالي الحصول على وظيفة صعب، ورغم هذا الشيء الآن ما إلى معايير، ما عادت الشهادة اليوم هي معيار للتعيين بصراحة. لكن الرجل كل ما سعى ما جاي يطلع، إلى أن قدم في يوم من الأيام للتعيين في البلدية.

بداية هو حصل على وظيفة، طبعا تجيكم قصة الأرض، هو حصل وظيفة مراقب عمل بحكم عمره ما يقدرون يخلونه يعني يكنس في الشوارع كذا، خلوه مراقب على العمال، مجتهد يخاف الله سبحانه وتعالى، حريص، الكل يحبه، خوش إنسان. فبالتالي هذه الوظيفة تعاقدية مع البلدية، يعني تخلص المدة يجددون عقدهم أو لا، لكن هو الحمد لله على الأقل راتب ثابت، وابنه صلاح يشتغل أيضا وياه بالبلدية، فالحمد لله أكو دخليا في البيت وماشي الأمور. عائلة متأقلمة مع فقرها، غير متطلبة، لا نقالات حديثة ولا ناس متعايشين وحياتهم، سقط النظام وغيرها وغيرها، جاي يتحدث ما بعد 2003 2012 الكلام. يريد يخلص بس من هذا البيت اللي تمطر الدنيا، يخر تمطر، يجي الشتاء يروحون يعيشون كلهم بالغرفة الأسلم اللي سقفها أكثر أمانا، وإلا هذه تتهاول، يعني تخيلوا السقف جندل، ولو وين يلقى له واحد بيت ب 75,000، ما معقولة. مرتبين حالهم وحامدين الله وشاكرينه، وهذه يعني راتب ثابت إلو والابن لفترة، لفترة التعاقد، هم يشتغلون بالبلدية، بلدية تعاقد وي كم وي شخص مستثمر ينظف وكذا، وجاب هذا الفقير يراقب ويتابع الأرض. أي اسم منعته يخابر أولاد عمه، يخابر يا بشنو صار بها، هاي ما بيها مجال ترفع الألغام كذا، والكلام كثير، وإن شاء الله وخلينا محامي وطينا فلوس المحامي، والمسكين يوم 45 على كذا، ويوم يوم خابرينا ويطي، طبعا عروس بين الأعمام، يطي المبلغ يا دوب، يعني هذا اليوم اللي يقولوا له يا بل المحامي يداين 50,000 و60,000 ويركض بها المحامي، وبالتالي نسى، وصل إلى حالة اليأس، من تصير مآتم، تصير أعراس، يروح إلى أولي يجتمعون يسولفون يا بأي اسم العتة، هذه أراضي كبيرة ونعم هي لكم أنتم بها ورثة، ولازم قسام شرعي، والقسام وهذا يقول محطوط عليها يد هكذا عشيرة، وذول اللي ساكنينها مزارعين وثالث سنين صار لهم يزرعون وفلحون وكذا، ومفاوضات ووصلت إلى اطلاق نار وكارثة، فانتركت قضية الأرض يا بقى مع السلامة باسمنا ومو باسمنا، ما محظوظ الرجل، ما محظوظ، ويا صلاح اللي يا أبو صلاح اللي ما محظوظ، ويا الشخص اللي دارت عليه دوائر الدنيا وتعبت، مأزوم لين ترتاح. مع الأسف نقول إحنا يعني ما نريد ننقل قصة عراقي، ما نتفاجأ بالمأساة لأنها يومية، يعني النموذج هذا أبو صلاح حسن هذا نموذج بسيط من مجاميع ناس، لكن قصته، قصة هذا الرجل راح تصير يعني في قادم الحكاية راح تعرفون شنو اللي صار لأبو صلاح، ومنين جاله السكين أو الألم اللي ألم به، ولكن رب العالمين هو الحافظ.

العالم على موضوع الأرض إجا الاتصال. طبعا هو أصبح فيما بعد حصل على تعيين، تحولوا من عقود إلى تعينوا. تعين عمره جقد يعني، تعين عمره تقريبا بالثمانية وخمسين سنة. 58 سنة بعد جقد بقالة سنتين ويطلع تقاعد مثلا، ما كان فرحان. أو مثلا 5 سنوات كان في وقتها في زمنها، أعتقد ما كان التقاعد 60، كان 63. يعني جقد 5 سنوات يطلع تقاعد، يا دوب يكفي إنه اللي العيشة بس، أي فكرة لبناء مستقبل، لتزويج أبناء، لشراء بيت، هذا مستحيل. وزوجته عاشوا وياه على حب الله، وبنياته اثنين الزوجة. بقت واحدة قلل عمله، يعني زوج إلى أقرباء، لكن المستقبل بات يعني. راح الرجل يدبرون أمورهم ولا يعني. جاء الاتصال من واحد من أقرباء، السلام عليكم، أقول لك تبيع أنت عندك هالقد، عندك تقريبا يعني مساحة شاسعة، ومعروض علي لك مبلغ كلش رائع، وتعال، وهذا الشراي وريدي كذا يسوي له مال دواجن، معمل دواجن وكذا، ويريد مساحة كبيرة وتقرب إلى النهر. يا أبوي الألغام لا، طلعت هذه مسحوها. اللي اكتشف المسكين أنه ألغام، شوف إحنا وين في أي زمن قاسي، يقسو على أخوه، يقسو على ابن عمه، أو الناس اللي تصيد في المعركة. تخيلوا هناك من أشاع بأنه هذه الأرض بها ألغام، وهذاك أيده وفلاني أيده، يريد يقتلون الأرض، يريدون يموتون عليها، على موت. حتى يجي واحد من أولاد العم أو من الأقرباء يقول له، أو غريب، وهذا الغريب متحالف مع قريب، بعدين يقول له تبيع هذا الدونم الكذا، يشترونه ب3 ملايين. تخيلوا. فهو ما يعني مأيس من الموضوع أنه بها ألغام وبها مشاكل وبها فلح، وهذول فلح يراد واحد يطيب فلوس. إجا اللي يقول له الأمر مو بهذا الشكل، يا أبو صلاح إحنا مضحوك علينا، وبالتالي الأرض ما بها شيء، والحمد لله، وهاي مساحتك، طلع لك مساح وطلع لك كذا، وهو اللي يشتري راح يمسح ويقدر وكذا، والأمور وإجراءاتها. يا إيش قد يعني، ما مصدق أبو صلاح من سمع بالمبلغ، مبلغ ما متوقع. الرجال هو مو هواي، لكن يفرح يعني، يغير من حال إلى حال. مبلغ يقدر يجيب لبيت زراعي بسيط، يشتري لأرض 25 ويبني بكذا، يقدر يدبر حاله. سمع بالمبلغ 85 مليون، هذا انتهت يعني، هذا الرقم فقط، وراح ناخذ هالقد مساحة. لا، ما صدق الرجل، عباله يعني كذبة نيسان أو كاميرا خفية، ما معقول. يا بتعال وكذا، أخذ ابن صلاح وراح، قعدوا وسولفوا وشافوا، وطلع محامي وإجراءات، استلم المبلغ، اشترى له بيت، وهذا أهم شيء، اشترى له بيت طابق أرضي مبني بلوك، لكن يعني حديث، والأفضل إنه مساحته صغيرة جدا، لكن طابو مو زراعي، أضمن. اللهم لك الحمد، هذه الفرحة الكبيرة، هذا اللي رحمة الله الواسعة، هذا اللي لا على البال ولا على الخاطر. قعد 75 ألف هم خلاهم بجيب بعد ماكو أجار، رجال عدة وظيفة، استلم راتب كلش قليل يعني من 450، وابنه أيضا تعينوا يا عقد، وبعدين صار اثنين معتهم وظائف، وهسه صار عتهم بيت، نعمة من الله. بنات اثنين من الزوجات، بقت وحدة تزوجت، ماكو عبء. وهذا الوليد اللي عتهم اللي هو أحمد، هو هذا الولد يدرس، وصلاح هو اللي مكاتف أبوه. هنا ولد شاب، ولد يتزوج، قال لأبو أو يعني قال لأبني لا تساهم بأي شيء، أنت روح للبنك اقترض لك مبلغ، خذ سلفة أم 10

يعني يحظون بمحبة أبو صلاح، يحظى بمحبة أولاد العم، ومقدرين ظرف الاستثنائي وحياته اللي تعب به الرجال، تعب بحياته جدا، لكن مع هذا ما يقصر وبيته مفتوح للخطار، ويقدرون ظرف الاستثنائي وعد عزة نفس وكرامة، والحمد لله ورب العالمين يفتح عليه في هذا الرزق البعيد اللي هو واحد من أجدادهم وورثة وأعمام وكذا، جاء لهذا النصيب والحمد لله وشكر ألف الحمد لله. زوج ابنه صلاح، والولد صار عنده من هذه الزيجة ولد من زوجته. البيت صغير، مساحته 110 تقريبا أو أقل، غرفتين وحمام وكذا، غرفة للأب والأم، وغرفة كانت للبنات، للبنت اللي زوجت صارت المن لصلاح وأخو. أكو غرفة الأخ وين يروح؟ ينام بالهول. وصارت الغرفة اللي انصبغت ترتبت هي غرفة صلاح، والحياة مستمرة ومستقرة، ولا يريد حسن أبو صلاح أكثر من هذا التوفيق.

نعم الحمد لله مستقر الحياة، هذه أفضل رب العالمين عليه، وحمد الله وشاكره وما يريد أكثر من هذا. زوج ابنه، بنات من الزوجات، والحمد لله. وهذا يدرس وعده بيت ملك. لكن المنغص وين؟ المنغص عندما بدأت مشاكل بين صلاح ابنه وزوجته. دائما كثيرة الزعل، تروح الألم ما ترجع، وشنو بوي السالفة؟ والله مشاكلها انه مختنق، الغرفة ضيقة وغيرها، وتريد تاخذ المساحة ترتاح بها يعني، وهذه الامور. فالاب قال لها يا ابني محلولة، بس ليش تزعل البنية ويوم يا رايح وكذا، وهل اخو شوادم ليش ما؟ طبعا هو ما فكر بالموضوع بهذا الشكل، انما وهو قاعد ويا احد الموظفين من زملاء سولف وياه، قال له والله نعرف احنا الموظفين تصير بينهم هذه الأخوة اليومية، شراكة في الحديث، و يعني الإفشاء ببعض الأسرار الاجتماعية، يعني مو أسرار بقدر ما مرات الإنسان يفضفض من يضيق صدره، يفضفض الزميل الصديق اللي كذا لموظفة، فقاعد يسولف والله شيء زعلانة وكذا وبيت ضيق. قالوا لي يا ابني ليش ما تاخذ واحد، اقترح عليه انه يسمونه ما اعرف انا مال ترميم، يعني تريد تبني انت عندك طابو تقدر تاخذ تبني الطابق الثاني ويعطونك. قال لي اكو هيك اجراء؟ قال لا اي هذا البنج من النوع الكذا، تروح له يقدر يعطيك وتقدر تبني لك طابق ثاني، ابني طابق ثاني وخلي ابنك بي، وتهم عندك هذا الولد الثاني راح اكيد يكبر وهم يريد يتزوج، وسع بيتك. قال لهم والله، قالوا له ما طول انت عايش هسه وموظف ما بقى لك شو، تطلع تقاعد. قال لهم والله يخش فكره. رجع للبيت قال لي لابن صلاح، قال له يا ابني هيك اكو فكره، واخذ قرار. قال له ماشي خلي اروح الصبح اسال. راح الرجال الى هذا البنك او كذا، قال لهم يا ابا انا اريد ابني طابق، هذا الطابق مال البيت وباسم البيت. قالوا له انت شنو؟ قالوا له انا موظف. قالوا له ما نقدر نعطيك، نقدر عاد نعطيك، بس انت يعني راح تصير احالتك على التقاعد قريبه، فما عندك حل يعني ان تاخذ الا شخص مثلا شاب وكذا، فالعقار باسمك. قال لهم ايه العقار البيت باسمي. قالوا له اكو فكره بنيه رجدت. قالت فكره، هو عندك ابنك الكبير او كذا تثق بي؟ قال لهم ايه هو ابني وليدي صلاح كبير، وهذا هو هم جاي وياي. قالوا له موظف انت؟ قال لهم ايه انا موظف بنفس الوزاره. قال لهم ليه انت تعينت؟ قال لهم تعيني خلال سنتين او كذا. جيد حجي، لاني يعني العقار تسجلها باسم ابنك، البيت لازم يسجل باسم ابنك، ابنك ياخذ القرض. هذه احد البنوك ما اعرفها يعني، ما ادري انا انقل ما نقل الي. قال لهم ماشي سهله، وانا اروح وكذا علمه كمل. راح طبعا من باب الخياريه والطيبه والاخلاق، وهاي دنيا وحياه وموت، بجمعه من جمعات بناته بجمعه وخميس او كذا اجتمعا. قال لهم بوي القضية كذا، وريد الرم، هاي زعلانة مرت أخوكم وتريد أول وتالي، وريد نملي طابق الثاني، البيت صغير وأكو قرض، والقرض ما يطونيها إلي، لازم شخص أصغر عمرا وكذا، وراح أحول البيت باسم أخوكم وناخذ قرض ونبني الطابق. قالوا لي يا أبوي تبعت هذا حلالكم ولك، وانت بكيفك أخونا خوش ولد يعني شنو المشكلة، راضين يا أبا راضين. راحوا حولوا ملكية البيت باسم صلاح.

نعم حولوا ملكية البيت باسم ابن صلاح، راحوا كملوا الإجراءات، استلموا المبلغ، أعتقد هم ما يعطونا كامل، وشوي شوية ذب طابوق ذب كذا اسمنت وكذا، ويا بنت يجي المقاول، يجي المقاول شاف وكذا، وراح نطلع ولبوا فرحان والحمد لله والشكر، سألهم درج خارج على مود العمال من برا، وهاي الإجراءات كلها سووها كاملة، وصعدوا الطابوق، صعدوا الطابوق، صعدوا الاسمنت، صعدوا يلا ويا الحق الحق قبل لا يجينا المطر. ماكو صلاح، المقاول سافر، المقاول راح للحج، المقاول مرتب الرياضة، يابا ماكو غير هذا المقاول، يعني ما معقول ويعتمد عليه رجال كبير، يعني جاوز 50 بسنوات، يعني 58 59 تعبان ما بيحيل بعد، اعتمد على ابنه. فالمهم صاعد، سووا لهم الدرج، صعدوا المواد وينتظر ابنه. مرتك ليمتى تجي؟ زعلانة هناك. وإجالهم الحضور، تبليغ بالحضور إلى المحكمة. شنو التبليغ؟ حضور إلى المحكمة، رفع عليه زوجته دعوات خلع ومنافقة وغيرها وتريد الطلاق. ادخلوا الخيرين، قالوا ما بيها مجال، البنية تريد طلاق، أسباب الطلاق هي ما متفاهمة وياهم وكذا، والحضانة إلها، وانتهت الأمور، طلق. يا تولي يا بقل من احنا بنينا ورحنا وخذنا قرض، قال رب يعني ضارت النافعة، يعني هو إن البيت، فبالتالي نبني مشكلة من الزواج مرة أخرى. عندي هكذا يرى أبو صلاح أنه عندي الطابق الثاني مكملة، والحمد لله يلا ابني توكل على الله. بضولهم بالأشهر 4 أشهر كذا، ماكو يعني أكو مواد صعدت بناء، لكن ماكو أي حركة حمل. والأب يلا يا ابني ميل أخير شيء قال له هو إلك إلك، وروح نكمل وراجع القروض وراجع الكذا وأنت اللي تسدد. مشت الأمور على خير، أقول الرجل ساكت. شنو اللي صار بعدين؟

اللي صار بعدين ويا غافلين الكم الله. شنو اللي صار؟ رايحين إلى معزومين أبو صلاح وصلاح معزومين بعرس من الأقرباء. خلصت الوليمة وقعدوا يسولفون. ابن عم صلاح اللي هو عم حسن شخص اسمه وارث كبير ابن البكر للعم الكبير شاب الأربعين سنة قاعد يسولف يمه منه شخص أبو يوسف رجل معروف ببيع العقارات والشرائن وكذا وخير وإنسان طيب. فقال له يا أخوي أنا رايدك بشغلة وهذه الشغلة يعني مضى عليها ترى يعني 9 أشهر وما باقي ترى بس يمكن 3 أشهر وتنتهي المسألة. قال له هي شنو؟ قال له ابن عمك صلاح رهن البيت مالهم ب30 مليون. طيت ال30 ورهن وهسه الرهان عندي المبايعة وكذا ومكاتب وعليه وصولات وكذا والأمور والمدة سنة ويرجحن والحد الآن جاي يتهرب مني. هسه هو قاعد هناك ويدور وجهه وما يسلم علي لذني البيت ترى أنا استحمل عندكم وأنتم أخوتي وأصدقائي فالبيت مرهون إلي وأكو شهود والأوراق عندي. البيت إذا ما رجع لي ل30 مليون أنا يشيلون أو يدفعون أجار يعني يرجعوا لي فلوسي ويقوم بالبيت كيفهم يدفعون أجار أو أبيعه. قال له تتحكي صدق؟ قال والله العظيم والشهود فلان وفلان ولك حق أن تسألهم. هنا طبعا صدمة. هذا عم حسن الفقير اللي يادوب ما أدري لطف من الرحمن الله سبحانه وتعالى جاب لهذا الأرث اشترى به هذا البيت وما مقصر وسمعوا بأنه يعني يجي يريد يبني له طابق ثاني لابنه بس ما يعرفون بهذه القضية أنه حول البيت. قال له يا أبا هو البيت باسم عمي وطابه أذكر أدري باسم عمك قبل بس هو الأوراق تثبت أنه البيت باسم ابن عمك وموجودة الأوراق عندي نسخ من عدها. الإرادوا يبنون الطابق الثاني قدموا قرض ما قبلوا لأنه على أبواب التقاعد حول اسم البيت باسم ابنه حتى يأخذون القرض. انصدم وهذا بارز شخصية عشائرية متزنة يمتلك الحكمة ومن أبوه وهذا عمه وهذا شو مسوي بأبوه وليش ما أخذ 30 مليون والمن يريتين ماكو أي تغييرات في حياته على مستوى سيارة مثلا اشترى له نفس الحال المن ما أخذ ذن 30 مليون. فظل يحكي عمه قاعد ورجال بي ضغط وسكر وأكثر من مرة صارت بي مشاكل صحية بسبب ارتفاع الضغط. الدنيا تعبته شين يقدر يسوي أكثر من اللي قدمه؟ شي قل له ابنك شلون منين يجيبون 30 مليون؟ شلون هاي المشكلة صارت؟ ظل في حيرة يروح يسأله يقل له 30 مليون ما قدر يتحمل. فقال له يا أخوي هذا الموضوع أريده من عندك. هذا منو؟ أبو يوسف يحشو يا من يحشو يا هذا وارث ابن عمهم الكبير. قال أخوي أريده من عندكم وتزعلون مني وتقولون أنا رجال بيع شراي فبالتالي هذا أنا مط فلوس وعنده وصولات وعنده أوراقي سليمة ما رجع لي 30 مليون أنا أتصرف هذا البيت ملكي مرهون. قال أخوي ما أريد من عندك شيء بس الكتمان في هذا الموضوع وأنا أتصرف وما رجع لك فلوسك إن شاء الله بس الطين الصبر على كيفك. قال لا لا ماشي ليش أنا اختاريتك أنت دون الآخرين أدري بيك حكيم وكلمتك مسموعة.

نعم هذا ابن العم ظل في حيرة. هذا الرجل أبو يوسف التاجر والكذا خلص أكله قام بالواجب سلم وطلع، ظل هذا قاعد فارس شلون يتصرف. صاح الابن عمه قال له تعال. منو؟ قال له صلاح. تعال. إجا لصلاح ويدري صلاح هذا قاعد أكو شيء، قال له مش خلنا نطلع برا بالدارنا الحديقة ونسولف عند حكاية. قال له أبو يوسف سولف لي على موضوعة أنت ماخذ من عنده 30 وراهن البيت وأبوك محول آي كن المأدربين، بس أنت 30 ماخذن المن؟ قال له والله صار ظرف عدي وكذا واحتاجيت. وقال له ظرف شنو مثلا ظرف؟ قال له ليش تتدخل وهذا الأمر بينه وبين أبو يوسف أنت مالك علاقة، صارت بينه مشادة كلامية. هذا الرجل شايل هم عمه كاسر خاطر عمه وهذا جاي يحكي له معلق ومالك علاقة ونتر ضرب راجتي أكبر من عنده هو تقريبا بال 12 سنة أكبر من عنده أكثر فضربه وهذا بمثابة ابن عمه الكبير أخو كبير وعصب ومقهور على عمه وهذا بارد فضرب راجتي. هذا انفعالي أيضا ما سمح له هذه ضربة أمرد عليه وصارت عركة تدخلوا بينهم. أهانة طبعا أهانة كبيرة هذا وارث أهان صلاح وظل يشتمه ويهينة وضرب أكثر من مرة. ذاك خانع مستسلم ساكت وهذا يشتم بي ويهينة. إجل أبو حسن أبو صلاح ليش يا عمي تضرب أخوك هذا أخوك وكذا ليش مسوي لك؟ قال له يا حجي وناس وعركة. صار عصبي هذا مقهور عليه ما يدري شنو الموضوع. عم قال له عمت ما تستحي يعني هذا أخوك وصاح وقفات ومع الأسف وأنا صوتي دروشة وراح أخوك كبير ما جاي للعرس راح زعلان الحجي ابنه أخذه وراح. ليش ضربك راجدي؟ جاي من عندي قديمة صارت هيك بس قلت له كذا ضربني بسرعة. قال إيه شفته سانة زفر ويغلط ومو من عوايده وكذا وكذا. الابن العام هدؤه وذاك طلع أخذ ابنه وطلع حسن ظل هذا. قال يا مو ينضرب هذا ينكتل هذا دمر أبوه. ظل يحكي لهم القصة. وصلت القصة لمن؟ للأبو اللي هو العم الكبير عرف بالقضية. ظلوا يدورون ويتسألون وراء المنين ماخذن هذا الدنيء يعني وين موديهن 30 مليون. لقوا هذه خذوا واستعلموا الحقيقة ولقوا متزوج له رايح سوريا راهن البيت. هذا ما يفكر بأبوه شلون جاب الفلوس وشلون تعب وشلون ضحى. بسرعة المال غير الأنفس ما فكر أبدا. روح إلى سوريا وجيب لك سورية تزوجها وافتح لها صالون مع الحلاقة على أساس عنده مشروع. تزوج أبوه ما يدري ومسكنهم أجر لها بيت هو شقة هو صالون إلها على أساس مسوي له مشروع وماخذ فلوسه كلهن وجاي ما لاقيها مأمن فلوسه عندها وصالون ومؤسس اللي هي وكذا. لقى البيت الشقة مكنوسة كنس مبيوع الغراض والمرأة ما موجودة. راجع رايح لها إلى سوريا مرة ثانية لأهلها أهلها ما موجودين وراح الشباب. فراحوا للأب راحوا العمام قالوا له نايم ورجليك بشمس ابنك لعبك لعبة كبيرة القصة كذا وكذا وكذا. وارث عندما ضرب صلاح جاي النبي قال له منين ليش أخذت 30 مليون ورهنت البيت ومزين راهنا عند واحد رجال نعرفه ونحترمه ويحترمنا ونبهنا ورجال ابن سوق ورايح جايب له سورية مزوجة والقصة كذا وكذا. الحبيب ما يدري هم جايين. العم الكبير قال لهم بس تشوفونه ولد عمه من برا واقفين من بعيد قال له بس تشوفونه كذو تشتفوا وجيبونا خاف يشرد. فعلا جابوه مكتف يم ابوه قعدوا قالوا لها احكي. نجا القصه بما انزلت بيش الرجل بيش على مصايب الدنيا بيش على التعب اللي تعبه والبيت حوله باسمه زين. هذا شلون البيت مرهون؟ التمت الاعمام ايش قد المبلغ؟ 30 مليون هذا لعب ابوه بس هذا شلون يحمون هذا الفقير اللي تدمرت حياته؟ أولاً
هذا الرجل قال أبوي أنا ما أريد بس 30 أريد فلوسي بس. وبعده حلو التكافل الاجتماعي.

0: أكاد ننتهت حتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد سعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوح الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

تايمز سكوير، صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

من هي شيء اللي انطلقنا ومن شطها نسجنا أنغامنا. راديو التايم سكوير أف أم موجة مدينتنا.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال.
2: تايم سكوير
1: طبعا.
3: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفه، انشد الدلال في الاعلار،
4: الدعاب حتى تعب عليه.
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي ليلك.
1: تطلع من الشباك، إيه من الشباك مثل الهوى الهاب.
6: يغتني هواي حتشيل علي، مو غالي ممكن أشارك.
1: أقسم لك بسورة يونس أني دنيف ولا سوالف.
7: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر، لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
1: يمنى أحلى الناس تلتم، وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

تلاحق حمل هجرك ما لمني، تلاحق حمل هجرك ما لمني، ولمن شفتك عيوني ما لمني. تلاحق حمل هجرك ما لمني، ولمن شفتك هدومي ما لمني. بعد ما تسوى جنك مال مني، مقاطف غدت سالفتك عليّ.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أكيد إحنا على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة، راح نكمل وياكم ساعة على الهواء مباشرة، نقدم من خلالها مواضيعنا وفقراتنا المتعددة والمتنوعة. للأمانة الشعرية بيت الأبوذية للدخول، تلاحق حمل هجرك ما لمني، لمن شفتك هدومي ما لمني، للشاعر مهند الحشيمي، ميت هلا بيكم.

احنا يوم الخميس اكيد هنا في مول تايم سكوير يوم مميز، ملتقى العائلة البصرية والعراقية. نقدم نحاول قدر الامكان محطات سريعة نوقف عدها وما نلتزم في موضوع واحد، ونحاول نعجل بفقراتنا حتى نوصل لاتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية اللي يوم الخميس لها حصة الأسد. المحطة الأولى اللي راح نوقف عندها راح نتحدث عن النبل في الخصومة. هي خصومة من يلها نبل، أكو يعني هكذا مستويات، أكو ناس بالغة من النبل حتى في عداوتها أكو شرف، في خصامهم أكو شرف. مسألة الأضداد والأقران وهذا رديفك وهذا نظيرك في الوسط، في الأوساط عموما، في وسط الإعلام، في وسط الفن، في وسط الأدب، بالإبداع، بالحقل الطبي، المهندسين، يعني لا تتوقع أنه تلقى المنافسة دائما شريفة. لا مو لهد، لا راح أسولفها بما لا تهلنا، راح أكون أوضح. يعني دائما المنافسة مو بالضرورة تكون شريفة إلا من رحم ربي، يعني هاي راد لها إنسان متماسك ومتصالح ويا نفسه. يعني ما تلقى، يعني ما ينجو أحد من مشكلة الأقران ببساطة، ما ينجو إلا من رحم ربي، وهاي من رحم ربي راد لها ذبيحة، والله يراد لها استثناء عظيم. لأن فكرة أنه تلقى بوسط طبي اثنين يشتغلون بنفس الحقل بنفس الاختصاص مو بالضرورة تلقاهم متصافين إذا ما واحد يحكي على الثاني، بالهندسة، بالعمران، بالبيع، أبو السمك، أبو المولدة، أي شغلة بالحياة، هذا البشر دائما هكذا مجبول على هذه الفطرة. شقد يقدر يقاومها، شقد يقدر يقاومها. تلقى اثنين مثلا في حقل التصوير، في حقل الإخراج، في حقل الفنون التشكيلية، متى ما أي اثنين، أي ثلاثة، أي أربعة يبرزون، وهذا أيضا على مستوى الشعر، على مستوى الشعر احنا ألمع شعراء العراق خلصوا فترات طويلة من حياتهم كانوا متخاصمين، كان يجمعهم مرات يجتمعون قصرا من خلال من يجمعهم مهرجان، يلتقون بشكل أو بآخر واحد يسلم على الثاني. لا ومرات يوصل يعني حتى على مستوى الأدباء وعلى مستوى المنظرين والفلاسفة ما حد كان راضي على الثاني، يعني هذا حقل الإبداع، أنه أنت تشوف نفسك في مكان ما تريد أحد يتجاوز مكانك، دائما تريد تكون أنت في طليعة الناس اللي يشبهونك، فمجرد تلقى واحد يلمع يتحرك هكذا باللا شعور تكرهه وتقصيه وتظل تحكي عليه، ولكن يبقى هناك ثمة نبل عند بعض الناس في هذه المقارنة اللي راح نحكي عنها اليوم.

طبعا هسه بعض المستمعين واصدقاء البرنامج يقول انا ما عندي، انا ما عندي هاي، بالعكس انا احتوي الاخرين واقراني واقربهم واعلمهم وافيدهم. قد يجي ببالك هذا الموضوع، اي صحيح، بس حتى صارحك اكثر الموضوع هم بها انه انت هنا مسيطر، انت هنا صاير ملاذ، عندك شغل ابوي ويا الاخرين، انت هنا اكو نوع من انواع ايضا ماخذ شكل من اشكال الطليعيه بالموضوع، انت هم مصدر نفسك هنا اب روحي ومساعد وكذا، انت في المقدمه، فما عندك مشكله هنا. المشكله الحقيقيه ما بين الاقران من يصيرون اثنينهم يركضون بنفس المستوى، واحد اليوم يغلب وثاني يوم الثاني يغلب، هنا تطلع هذه المقارنات ويبدي واحد ينال من الثاني، ينال من عنده بحق او بباطل، بحق الخصومة شريفة، بباطل لا، الخصومة هنا مو شريفة تماما. راح اسولف لكم قصة من البصرة، من تراث البصرة الأدبي والعلمي، هذه المدينة الحاضرة بقوة، اللي مع الأسف مرات نسمع صيحات هنا وهناك، ها اليوم خلينا نسوي هيك وأكو ناس تعترض، ونخلينا نسوي كذا وأكو ناس تعترض، في حين إحنا في مدينة البصرة، مدينة التاريخ والفن والعلم، ويعني المفروض ما نناقش هذه التفاصيل، مدينة مجبولة على الفرح ومجبولة على البناء وعلى الإعمار وعلى كل شيء حلو عموما، يعني أنا مو صدد أوقف عند هذه النقطة. مشكلة الأقران والأضداد في هذه المدينة المباركة العظيمة مدينة البصرة، أكو تزامن وجود العالم الجليل الحسن البصري اللي مقبرته شاهدة وعامرة في مدينة البصرة لحد الآن اللي تسمت باسمه، وكان ابن سيرين هذا المفسر الأحلام العظيم اللي اثنينهم راسخين في ذاكرة التاريخ، اثنينهم ذولي تزامنوا في زمن واحد، وتعرفون الأضداد مو بالضرورة يكونون أصدقاء، فكان بيناتهم فجوة عظيمة، مو فجوة صغيرة لا، فجوة كبيرة إلى درجة واحد ينكل بالثاني. ابنين إجا هذا الموضوع، الحسن البصري أصيل عربي أصيل، يعني ممتد من جذور عربية أصيلة، فكان يعتد بنفسه بهذا الموضوع. ابن سيرين من تاريخيا من الموالي اللي أكو في التفاصيل معينة تاريخية، يعني أجداد، يعني أجداد الحسن البصري اللي هم أعتقد هذال اسمهم، كان مثلا الإمام الشافعي يجي يتعلم عندهم الفصاحة، فتخيل هاي سلالته، فدائما ينال منين؟ ينال من ابن سيرين بواسطة هذا الموضوع. أيضا العرب كانوا دائما يا أما يشتغلون بالتجارة يا أما يشتغلون بالرعي، ما عندهم هاي الصنعات الأخرى، يتركونها للموالي اللي كانوا هو يعني ينتسب لهم أجداد ابن سيرين، فالحداد، القماش، الحايك، الدباغ، ما أعرف شنو، ما يعترفون بها العرب، يعتبرونها مهن حقيرة وآسف، يعني هم يعتبرونها، وهي من الخصال الخطأ اللي وصلتنا، لأن الإنسان هو آسف إنسانك هو إنسان حقير ما له علاقة بالمهنة مالته، كل المهن هي وظيفة اجتماعية، فسروها العرب خطأ ما أعرف ليش، أو مو بوقت تناقشها الآن. فدائما من يجيبون طاري ابن سيرين ابن الحسن البصري، شي يقول دعونا من ابناء الحاكه، الحاكه اي الحايش، قماشين يشتغلون بالخياطه، فيقول دعونا من ابناء الحاكه، او ما لنا وما للحاكه، دائما كل ما يجيبون سيره منه ابن سيرين هذا المفسر العظيم. احنا اتذكر حتى بذاكرتي صارت هيك فد مشكله بالبصره واوبريت اشتغلناه، فواحد مش عارف يقول له تبي تعوف القلاطه لواحد حايك، كان يحكي ويا مهدي عبود السوداني الله يرحمه من راديه تنحى عن اداره الجمعيه، انا ذاك يقول له تبي تعوف القلاطه الكبار الواحد حواك، واقول مع اعتزازنا بكل المهن ولكن هذا تاريخ متوارث ونقوله كما يرد في السياق. الحد ما في يوم من الأيام حلم الحسن البصري بحلم مفزع مريع، من يفسر له هذا الحلم؟ من يفسر له؟ لازم ابن سيرين يكون حاضر. فدز واحد من طلابه قال له تروح لابن سيرين تسولف له الحلم وتقول له هذا حلمي، مو تقول له مالتي. قال له صار، راح عليه حكى له الحلم، قال له روح للدزك وقل له لا يأخذ التفسير من أولاد الحاكة، فرجع قال للحسن البصري
شاطت عند الدنيا، فأخذ ربعة وطلابة وراح سير على اليمن على ابن سيرين. فبعد ما تسلم عليه وتعانقه وقال له تعال اخذه على جهة من هذا، لأن طلابهم قاعدين سوا، والتقوا وبدوا يتعاتبون وبدأ يطيح الحطب، لحد ما قال له الحسن البصري قال له عوفك هذا كله ما لي علاقة به، طيحات جوا رجليك، تعال احكي لي أنا هذا الحلم مأرقني. فأنا حلمت، طبعا الحلم هو حتى الطالب حكاه له، أنا بس أرد أختصر القصة، قال له أنا حلمت أنه عريان وبيدي عصة وأنكت بالزبالة، فهذا مأرقني الحلم. قال له هذا الحلم ما يضرك اطمئن، قال له هذا العري عريك من الدنيا، أنت ما عندك شيء بالدنيا، عريان من عدها، أما الزبالة فهذه الدنيا اللي أنت شفتها بعينك واختبرتها بعينك واكتشفتها وتدري بيها زبالة. قال له العصة شنو؟ قال له العصة هي الحكمة وعلمك اللي جاي تنتفع من عند الناس. قال له زين أنت شلون دريت أنه أنا صاحب هذه الرؤية؟ لأن قال له باوعت للبصرة كلها ما لقيت جدير بهذه الرؤية إمام تقي مثلك. واو ايش قد اكو شرف بهذه الخصومة. طبعا هذا يقودنا للأدب الشعبي العراقي وجاي يختصر الحديث. اكو رواية ينقلها استاذنا او قصة ينقلها استاذنا ماجد السفاح عن محمد القهواتي في مدينة الناصرية، صار عنده خلاف ويا من ويا حمد الحمدي بسبب بيت من الشعر، اثنينهم زمتوا بالراي وهذا إلي وهذا إلي، والمهم ينسبون الأبيات، واحد يقول مطشر آل شليج، واحد يقول العلي مو سالح شيش. طبعا البيت هو مشهور، البيت إذا يصير قدامي الآن أعوذ بالله، البيت علامك هو يقول علامك ما يا جفن ما بطل وشلاك، هكذا البيت. فاثنينهم اختلفوا على هذا البيت وصار بيناتهم قطيعة سنة كاملة ما يتحاجهم، اختلفوا تماما صارت بيناتهم القطيعة. فبعد سنة من هذا القطيعة حمدي الحمدي تمرض وصارت مساجلة طويلة والناس كلهم ساجلوه، فدزل محمد القهواتي اللي هو محمد التميمي واحد كان من أجمل أبيات المساجلة، خلونا نسمعها.

0: يختلفون على بيت من الشعر وتوصل إلى مشكلة حقيقية وزعل وأشهر طويلة وتمر السنة واحد ما يحكي الثاني، ولكن هو خصومة نبلاء ناس حقيقيين كانوا اختلفوا على بيت من الشعر. واحد يقول لهم طشر علي شليجي، واحد يقول علي موسى الحشيش، وبعدين طلع علي موسى فزعل محمد القهواتي على كل الناس اللي اختلفوا وياه بهذا الموضوع، ومن ضمنهم حمدي الحمدي. شلون وليش القصة تلقونها عند ماجد السفاح حكاها بطريقة رائعة. عموما فيقول له ولو سيفك من دزلة للمستشفى وهو مريض، يقول له ولو سيفك، يقول له الحمد الحمدي، يقول له ولو سيفك علي من قبل والشر ما صفتك على المكروه والشرير، ولو سيفك علي من قبل والشر ما صفتك على المكروه والشر، عدو عاقل من أهل الراي والشور تراه أحسن إلي من يهال مية.
1: ولك يا ليسارت روحتها، ولك يا ليسارت روحتها،

نسيم عودة الله يرحمه من الأصوات اللي قدمت الغناء الريفي بطريقة رائعة وجميلة الله يرحمه. خلونا نواصل محطاتنا وفقراتنا في برنامج البنفسج، نوقف عند موضوع ثاني وأيضا نبحر به ونحاول نختصره حتى نوصل لاتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. اليوم أريد أسمعكم أصدقاء البرنامج اللي يتابعونا عبر الأثير وعبر الصورة في كل مكان. من كلفك ما لا تطيق فقد أفتاك في عصيانه، الإمام علي عليه السلام. أكو إنسان يحط لك حمل فوق الطاقة اللي تستوعبها ويريد منك تمشي صح ويريد منك تكمل ويا صح، هذا بشكل من أشكال الأنانية، قسمة ضيزة بالضبط، يعني قسمة غير عادلة، قسمة ممكن أن تفتت أي علاقة أي شراكة أي رابط. إذا الإنسان يذب عليك حمل أنت ما تطيقه، طبعا هذا موجود يعني حتى في حياتنا الإدارية، قبل لا أدخل عليه وجدانيا، يعني حتى في حياتنا الإدارية العملية، أنت في الشأن العملي مالتك تجيب لك موظف وتقول له أريد منك تسوي كذا وكذا بما يفوق طاقته، مثلا يفوق طاقته ما يقدر، إيش راح يصير؟ ببساطة شديدة راح يعني راح يخذلك، ويخذلك وأنت مطي مسوغات ومبررات لخذلانك. واو الفكرة اللي جاي أتبناها، يعني أنت تقول له تعال اشتغل لي 12 ساعة في حين أن القدرة البشرية على العمل مثلا 8 ساعات، أقرانه بمؤسسات أخرى يطونهم مليون وأنت تطي 200 مثلا بالشغل، أنت لا تتوقع ما يخذلك، لا راح يخذلك لأن أنت محملة فوق طاقته وتريد من عنده. فتخيل هذا الموضوع الإداري العملي راح نحيله على حياتنا الوجدانية ونحيله تماما على حياتنا العاطفية، وطلع لكم شغل يجنن بالشعر الشعبي العراقي.

سيد البلغاء وإمام الفصحاء الإمام علي عليه السلام يقول: من كلفك ما لا تطيق فقد أفتاك في عصيانه. طاك فتوى اللي يذب على راسك حمل أطنان من الحمل اللي أنت ما تقدر له ومو مقدرتك وما عندك إمكاناته، فيعطيك مسوغات ومبررات حتى تعصيه أو حتى تبتعد أو حتى تتجاوز. لو سقطنا هذه المقولة على علاقاتنا الوجدانية والعاطفية وعلاقاتنا بالآخر، راح تلقون هواي تفصيلات مرتبطة بهذا الشأن. من كلفك ما لا تطيق فقد أفتاك في عصيانه. في بعض العلاقات تلقى واحد يريد يصير هو محور العلاقة، لا، يريد يصير هو محور الكون وكلنا نظل ندور حوله في هذه العلاقة. يريد يصير هو القوي وأنت الضعيف، هو اللي يبتعد وأنت تقترب، هو اللي يخون وأنت التوفي، فجاي يكلفك فوق طاقتك. فأنت هنا ممكن أن تعصيه، ممكن أن تبتعد عنه، ممكن أن تبترها هذه العلاقة. شوف أكو بيت من التراث الشعبي العراقي يقول: الحمل نص دغار نص دغار والناقة عرجة. بعد شلون مصداق للفكرة، الحمل نص دغار هواي والناقة عرجة، نوخت يمشي مات سوتني فرجة. سمير صبيح بهذا الصدد عند بيتين حلوات مطلع قصيدة يقول: ليش قالوا لك علي وصار وجهك سيف، وتعرفني التكتلك والحكم صدقة شجرة ومو بدية، وتدري وقتك ريح تحملني ذنب من طيحت ورقة. شجرة ومو بدية وتدري وقتك ريح، انت ليش تحملني؟ انت حاطني بهذه الزاوية، انت حاصرني وجاي تذب فوقي حمل انا ما اطيقه. هلي عريان السيد خلف يقول: هلي وشرعني هواكم باب للخطوة الغريبة، وخايرتني عيونكم ذلة وشتل. شوف اكو بيتين من قصيدة ما اتذكرها كلش من البدايات، بالتحديد اعتقد هي ثاني قصيدة كاتبها بحياتي، ابناء جيلي في عراء البصرة اعتقد يتذكرونها لان كانوا يحبونها ويحفظونها. اقول: تشربني عطش وتذلني بالماي، وتشويني بجمر وتريد ما صيح، انا قلبي طفل وتوفى بالعيد وقبل الناس شيعت المراجيح.

خلونا ننتقل الآن إلى مشاركاتكم وأصواتكم الشعرية وحتى غير الشعرية. خلونا نسمعكم خصوص أصدقاء البرنامج، مشتاقين للجميع. أرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على أرقامنا الآسيا وزين العراق. الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3. الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: الو اتصال.
1: مساء الخير.
0: مساء الخير والعافيه.
1: مساء الخير استاذ حبيبي.
0: يا مرحبا مية هلا
1: عليك وعلى الكادر.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
1: حياتي للاخوين عبد الباقي، انا احب تميم عبد الباقي المبدعين الصراحه.
0: مية هلا يسمعوك ان شاء الله.
1: شنو اخباركم؟
0: الله يسلمك. من وياي؟
1: حارث. وياك.
0: هلا بحارث، شلونك يا حارث؟
1: الله يحفظك.
0: سمعنا لو نسمعك حارث.
1: والله سمعني حتى سمعك.
0: لا لا انت بدي العاد.
1: لا لا انت
0: اتجولك اتجولك.
1: يلا اليك. شلون يقول انا الواضح والمبين والاخر.
0: ايه
1: وانا المارد في نجلان. انا المانع قفزني والاخر اختفيت وخفت خفزني علي.
0: الله عليك الله عليك يا حارث، ممنون.
1: الله عليك انت حبيبي حبيبي.
0: كل المحبة لك. ممنون يا صديقي. شكرا شكرا.

0: اتصال. الو
1: الو
0: الو يا مرحبا.
1: الله لا يحرمنا من هذا الالو
0: يا بعد قلبك
1: وياك. احس الوقت كلش حلو
0: حبيبي.
1: سلام الغالي. السلام عليكم.
0: الله يسلمك يا مرحبا يا مرحبا.
1: مساكم الله بالخير.
0: الله يسلمك. منو جاي؟
1: محمد العيداني.
0: والنعم منك حبيبي محمد، ربي يحفظك. ممنون.
1: الله يعزك. حبيت افاول عليك ان شاء الله فال خير. اقول لك هذا اول ما تقعد بالمحل.
0: ايه
1: اول ما يجيك قلت لك الفال، اول ما يجيك تلقى.
0: الله يسلمك الله يسلمك. ايه الفال، الفال اهلنا كل شيء يؤمنون به، الفال الحلو.
1: احسنت، انت تحب هاي مال اهلنا، تحب هاي الشغلات الحلوه، واحنا نحبها من عندك.
0: الله يسلمك محمد بعد قلبي. ممنون.
1: موفق استاذ بهاء على هذا البرنامج.
0: شكرا استاذ. انتم كذلك، ربي لا يحرمني منكم ومن اصواتكم ومشاركاتكم. ممنون.
1: انتاني فقرة الاتصالات دقيقة ورا دقيقة.
0: بعد قلبي. شكرا يا محمد.
1: تحياتي.
0: الله يسلمك الله يسلمك، يحفظك.

0: اتصال. الو
1: الو مساء الخير
0: حبيبي استاذ صلاح، يا مرحبا.
1: شلونك دكتور بهاء؟
0: هلا ومية هلا والفين مرة.
1: الله حييك حبيبي، سلامي لك وكل الكادر والاستاذ عمار وكل المستمعين.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مية هلا مية هلا.
1: دكتور بهاء صراحة انت يعني جاي تعلبينا هواي.
0: شلون بالله عيلبيكم؟
1: احنا جروحنا هواي وانت تجي وتحط ايدك على الجرح.
0: ها انا جراح بس شني المفروض اداوي الناس التعبانه؟
1: يعني سوي دوره ثانيه ما يصير.
0: حبيب قلبي حبيب قلبي ممنون.
1: الله يعزك دكتورنا طيب، الله يعزك. والله اليوم يعني موضوع بصراحه يعني على المناكفات وعلى التحديات بالدوام وعلى المقارنه وعلى
0: صح
1: يعني خصوصا يعني بمجال عملنا احنا كمهندسين. يعني يمكن انا خدمت صارت 20 سنه وصار لي 20 سنه بهذا المحترق.
0: اها هم عندكم هاي الطلبه نفسها؟ ها
1: نفس الشيء، هاي يوميا من الصباح لحد الحل.
0: اي الله يسلمك.
1: طبعا هي منافسه شريفه وتحياتنا زملائنا واخواننا واساتذتنا
0: الله يسلمك
1: تعلمنا منهم
0: هي بالمناسبة بيها جنبة إيجابية. يعني أنت عندما ترى يعني ندك أو نظيرك أو قرينك يتحرك وجاي يسوي شغل، أنت أكو دفعة، أكو واهس يصير، حتى لو بمرة غبطة مرة بيحسد، المهم أنت تشتغل.
1: أي لا صحيح، هو أنت هم على قولتك يعني بدون ذكر أسماء الله يرحمهم عريان وكان إسماعيل قاطعهم الهرم وهم اخر ايامهم وهم يتبارون.
0: وانا اعتقد انه حتى الخلافات اللي كانت موجوده ما لها يعني ما لها صحه على ارض الواقع بقدر ما فادتهم شعريا، يعني خلتهم واحد يشوف جبل يباوع الجبل ايش قد يقدر يزيد من معطياته.
1: الله يعزك دكتور بها، احب اهدي لك مقاطع
0: نسمع.
1: يعني انا ما اقصد شخص معين بس هو يعني بس مشاركه بالبرنامج.
0: نسمع نسمع.
1: يقول الشايخ ومو شيخ
0: ايه
1: يشبع مهانه
0: اها
1: وما يقعد الشاجور الا بمكانه.
0: والله صحيح.
1: يقول بعد منا ورايح الطقه طقتين بعد منا ورايح الطقه طقتين عامل جديدي ومنطلع طب واتسالم وياك بعدها بماي زمزم واغسل ايدي.
0: اها
1: وتحياتي لك
0: حبيبي حبيبي استاذ صلاح، كل المحبه والتقدير لحضرتك. مية هلا مية هلا.

0: اتصال. الو
1: الو
0: الو يا مرحبا.
1: الو السلام عليكم استاذ
0: حبيبي عيدان، شلونك شخبارك؟
1: ابوبي شلونك تخليه؟
0: 100 عيدان يا مرحبا يا مرحبا.
1: ابوبي ايش وقت تقعد يا حظي وتصحى وياي؟
0: ايه
1: مو كافي العمر، خلصت تعبان. عندك آية قل له يا ريت نصافة ولك من وعمري خل دبلان دبل ورد الشباب وبعدك وياي يحبش بيك دوم وياي غلطان أسبية ولو ما عندك إحساس قطار العمر راح وأنا حزنان خلص ما أريد منك فرحة هيهات يفيد الفرح للعمر خلصان.
0: حلو
1: أبوه يسلم على سال عمار.
0: الله يسلمك الله يسلمك.
1: أغنية يا صدر قالوا لي راح مش بكت الله عمار.
0: إلك إلك تستاهل والله تستاهل عيدان
1: حبيب.
0: الله تحياتي إلك وللعائلة 100 عيدان يا مرحبا.

يستاهل والله عيدان يستاهل. خلوني أذكركم الآن بأرقام هواتفنا اللي حاب ينضم إلى الجزء الأخير من الحلقة يتصل بينا على الآسيا وزين العراق. الآسيا 077-2-9-8-5-3، رقم الآخر 078-2-9-8-5-3.

خلي أسمعكم هذا الكلام، هذا حكي أهلنا، حكي حلو وممكن نوثقه أيضا للتاريخ. العرب يقولون الخصوم ثلاث. الخصم الأول هو الخصم العاقل، هذا نظيرك الحقيقي، هذا اللي ما تخاف من عنده، هذا ما عنده إمكانية في أي لحظة يقلب الطاولة عليك، علي وعلى أعدائي، ما عنده هيك، لأن عاقل، لأن متزن، لأن يأخذ العادات والتقاليد والمبادئ في نظر الاعتبار، فما تخاف من عنده، حتى من يريد يعاديك يعاديك بالوجه. العدو الآخر يقولوا الخصم الآخر الخصم الأحمق، هذا يكفيك أن تتجاهله، هذا متعب وهيجي خبصة ببلاش، زوبعه في فنجان، هذا لا يشكل خطر ولا هم يحزنون. الخصم الأكبر والأكثر حقدا هو الخصم الحاقد، والعياذ بالله. ما بين الخصم العاقل والخصم الأحمق يجينا الخصم الأخير، هذا أعلى ليفل بالحقد والكراهية، هو الخصم الحاقد، هذا اللي عنده إمكانية أن يتجاوز المبادئ والعادات والتقاليد، ويريد يفضحك، ويريد يطيح، ويريد يشوفك طايح، ويريد يشمت بيك، هذا كون حذر من عنده. لذلك إذا صعدنا الأهلنا وناسنا وشفناهم سابقا، هم كلهم بالليفل الأول، من يتعادون يتعادون بنبل وشرف. شوف هذا البيت من الدارمي يقول كون الوقت يندار ونشوفك شبيه. يقول كون الوقت يندار ونشوفك شبيه، حتى العدو من يطيح نركض نداويه.

0: تقريبا انتهى وقت البرنامج، واكيد ما راح نختم هكذا، الختام راح يكون يا عمار مشتاق ايضا نسمعكم فتشي في نهايه الحلقه. شكرا لكل واحد تابعنا واستمعنا اتصل بينا، سواء سمعنا على يعني الاثير او مواقع التواصل الاجتماعي عبر الصوره. شكر كل الشكر لعمار مشتاق في الاخراج، ولصلاح التميمي في الاخراج الصوري، وللتنسيق والمتابعه علي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم انا بها الكاظمي في الاعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا المتالق دائما عمار مشتاق.
1: احبابي واعز من صحتي صحتهم، جفوني ولا ما يرعم صحتهم بدي اعمد وبلساني صحتهم، اسمعوا وشافوا ولا فزعوا علي.

شخلص يا فرح وش وقت شفتك وتطوقت بغرامج حين شفتك طريح انا ودواي برشف شفتك تصلش فاي واشفى من المن

عضاي منين ما ترتاج تلاموا علي وقت المنام هموم تلام المثل روحي غلط يا ناس تلام لأنها مفرجل بيهم حمي.

0: شايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال.
1: كان شويب
0: طبعا
2: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
3: الدعاب حتى تعب عليك
4: يعني العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن أشارك
0: أقسم لك بسورة يونس أني دنيف ولا سوالف
6: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بي يوم مشاعر
0: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
7: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

0: من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.
1: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

استمع إلى نسيم الفكر والإلهام، رحلة مذهلة عبر الموجة 102.5 FM، حيث تتجلى الفنون وتتلاقى الأفكار في سحر لا يقاوم.

مع تايم سكوير أف أم ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة.

استمع إلى همسات الفن والإبداع، استرخي ودع نغمات محطتنا تأخذك إلى عالم الأحاسيس العميقة والتجارب الفريدة.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه العالم لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير من البصرة.

على الهواء مباشرة، وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ المبدع أوراس فوزي. خليكم ويانا.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصخون ورحلة في عالم تاريخ وتراث وفلكلور البصرة والعراق والعالم كله، رحلة نواصل فيها مشوارنا على مدار هذه السنوات بحثا عن المعلومة التاريخية الظريفة والتأصيل التراثي والفلكلوري الذي يزيد معرفتنا بالعالم من حولنا، بتاريخ العالم، بالمراحل والأحداث التي وقعت وحدثت. اليوم عندنا حلقة مميزة جدا وغريبة جدا، ومعلوماتها تكاد تكون معلومات لم يحكى فيها في إعلامنا. خليني في البداية أرحب كل الترحيب بالسيدات والسادة اللي يسمعونا من كل مكان. نبدأ باللي يسمعنا عبر أثير الراديو 102.5 FM من البصرة، حياكم الله. يعني من بداية السريع 40 كيلو ما 40 كيلو إلى الفاو، أو اللي يسمعنا ما يقدر ما عنده راديو قريب يسمعنا من تطبيقات الانترنت، تطبيق الإذاعة، أو يسمعنا من راديو جاردن. كل مكان ننتظركم ومحضرين لكم محتوى حلو جميل يليق بحضراتكم. خلينا اليوم ناخذ جملة من الاختراعات ومن العادات ومن التفاصيل في حياتنا اليومية ونعرف شنو أصولها، شنو حكايتها، وشنو قصص اختراعها وتكوينها. وراح نتحرك داخل المنزل، يعني منزل وحواليه، منزل البشري وحواليه. راح نبدي نتكلم في حلقتنا عن التدفئة المركزية. شلون صارت التدفئة المركزية؟ وشنو علاقتها بالرومانيين في بداية الفترة المسيحية؟ أهلا وسهلا بكم في القصة خون.

0: بالهوى اجتمع وسويه اغني للقمر لو طلع لو غاب واغني للشمس.
1: احبتي في بداية الفترة المسيحية وضع المهندسون الرومانيون اول نظام تدفئة مركزي سموه هيبا جوست، وكتب الفيلسوف الرواقي ورجل الدولة سينيكا انه اكو عدد من منازل الاشراف احتوى على انابيب مدفونة في الجدران لتوجيه النسيم الدافئ ونشره بالتساوي في كافة ارجاء المنزل. هاي الانابيب المصنوعة من مادة اسمها التراكوتا حملت النسيم الدافئ من مدفأة تعمل على الفحم أو الحطب تقام في قبو المنزل. ويقول علماء الآثار أنهم عثروا على بقايا نظام هيبا كوست للتدفئة في عدد من أجزاء أوروبا حيث انتشرت الحضارة الرومانية في فترة ما قبل التاريخ، واقتصرت تلك الوسيلة المريحة على منازل طبقة النبلاء والأشراف، مما دفع نظام هيبا جوست للتدفئة المركزية إلى الاختفاء عددا من القرون بعد أن سقطت الإمبراطورية الرومانية. لهذا اعتمد الناس في العصور المظلمة اللي تلت سقوط الإمبراطورية على أنظمة بدائية للتدفئة تشبه اللي كانت تستخدمها الإنسان القديم، مثل التجمع حول نار مشتعلة أو أنه يتغطى يتلفع بقطع ثقيلة من الملابس أو الجلود المدبوغة. حلو. لاحقا انتشرت المدافئ المركزية في القرن الحادي عشر في غرف القصور الواسعة المنفتحة على بعضها، إلا أن بعض الناس اضطروا للتجمع قرب مصدر النار بسبب إفساح نظام التدفئة المذكور المجال لتسرب 80% من الحرارة عبر المدخنة، وبالتالي كان يبنى لبعض المدافئ جدار كبير على ارتفاع عدة أقدام من اللهب لكي يمتص اللهب وينشره بعد خمود نيران المدفئة. واستمر استخدام هاي الوسيلة لفترات متقطعة حتى حل القرن الثامن عشر، وتمت قبل قرن ونيف من تحويل قصر اللوفر إلى قصر للفنون، تمت تدفئته بوسيلة أكثر تطورا. شنو سوى المهندسين؟ قاموا سنة 1642 بإقامة نظام دوار للتدفئة في إحدى غرف القصر. يعتمد هذا النظام المشار إليه على سحب هواء الغرفة البارد من خلال ممر صاير حول النار وإعادة الهواء المسخن إلى الغرفة من جديد. طبعا هاي الطريقة أساءت، يعني خلت الهواء فاسد، يعني الهواء يظل يتداور محبوس ويظل يتداور بسايكل معين، وبالتالي مر قرن كامل قبل أن تبتكر سبل جديدة لسحب الهواء من خارج المنزل وتسخينه ودفعه إلى الغرفة. ظهور الطاقة البخارية سوى تطوير بالمجتمع، فما إن مر قرن على اختراع جيمس وات للمحرك البخاري حتى أصبح البخار المنقول عبر الأنابيب يستخدم لتدفئة المدارس والكنائس وقاعات المحاكم وقاعات الاجتماعات والبيوت الزراعية وحتى منازل الأغنياء. بس البخار هم بمشاكل، خاصة احتكاك البخار بجدران الأنابيب عمل على حت أو نحت تلك الأنابيب وانتشار الحتاتة في الهواء ناشرة رائحة كريهة. طبعا بالبداية الناس تجاهلت هذه السيئات مقابل الدفء المريح اللي يحصلون عليه، لأن مشكلة البرد حقيقة في أوروبا وفي مناطق كثيرة من العالم مشكلة حقيقية. حتى احنا عندنا بالبصرة يعني اكو مناطق، يعني اكو لحظات بالسنة يكون بيها البرد لا يحتمل، ولا تقول انت قاعد بالبصرة.

إخواني، بعض المنازل في أمريكا استخدمت نظام تدفئة يشابه النظام الروماني اللي سميناه هيبا غوست. يعني كانت توضع مدفئة تشتغل على الفحم، يخلوها في قبو المنزل أو ما يسمى بالبدروم عند المصريين، ويسحب الهواء المسخن من خلال أنابيب متقنة التنظيم بحيث نهاياتها توصل إلى غرف المنزل الكبرى. إلا أن الاهتمام تحول بالقرن التاسع عشر، تحديدا في العقد التاسع من هذا القرن، من الهواء الساخن إلى البخار الساخن في هذا النظام. فصار على كل موقد للفحم أنه يسخن خزان للماء، وهذا خزان الماء يوصلوا بأنابيب تنقل البخار والمي الحار إلى المشعات المغلقة الموصولة بها. فبالتالي بدأت تتطور المسألة حتى تم اختراع المدفأة الكهربائية. هسه شون ظهرت المدفأة الكهربائية؟ الحقيقة ظهرت أول مدفأة تعمل بالكهرباء في العقد الذي تلا انتشار مصباح أديسون الكهربائي. المدفأة الكهربائية صممها مخترعان بريطانيان، واحد اسمه كرومبتون وواحد اسمه دوسينغ، سنة 1892. هذول الرجلان الاثنين وصلوا عدة لغات من سلك عالي المقاومة حول طبق مستطيل مسطح من الحديد الصلب، وقاموا بتثبيت السلك المتوهج بلون أبيض مصغر في مركز معدني عاكس يفيد في تركيز الأشعة الناتجة. كان هذا المبدأ اللي اعتمدته تلك الوسيلة مبدأ سهل، لكن نجاحه توقف كليا على وصل المنازل أو وصول الكهرباء إلى المنازل السكنية. وهذا هو نفس ما حدث لابتكار إديسون، يعني المصباح المتوهج الكهربائي اللي صار ضرورة لكل منزل. إذا ما بكهرباء شلون ممكن يحط لك مصباح؟ وسرعان ما ظهرت نماذج للمدافئ الكهربائية أكثر تطورا. في عام 1906 ابتكر ألبرت مارش من ولاية إيلينوي في أمريكا مدفأة اتسمت باحتوائها على عنصر مشع للحرارة مؤلف من معادن هي النيكل والكروم. النيكل والكروم تعطي حرارة عالية بدون أن تنصهر. وبعدين استبدلت المدفأة البريطانية في عام 1912، استبدلوا بها الطبق المعدني المستطيل المسكوب من الحديد الصلب بآخر طبق خفيف الوزن مقاوم للحرارة، وبذلك قامت أول مدفأة كهربائية فعالة ومحمولة باليد.

وبما أنه إحنا في حوالي المنزل، خلينا نتكلم عن اختراع الإنارة الليلية، الإنارة خاصة في المنازل. طبعا الإنسان بالليل، الإنسان القديم لم يستطع أن يعمل، ليش؟ الظلام ظلام شاسع ومهيمن حقيقة.

لوضعه، فبالتالي ما يقدر. وأكو مناطق من العالم كان فيها ساعات الظلام تمتد إلى فترة طويلة من اليوم، فبالتالي لم يظهر أي اختراع حقيقي في ميدان الإنارة المنزلية إلا في أواخر القرن الثامن عشر، قلنا نتيجة انزعاج الإنسان من ساعات الليل الطويلة. لكن قبلها المصادر التاريخية تقول أنه في فرنسا تحديدا في منطقة اسمها كرومانيون تم اكتشاف أول ظاهرة أو أول اختراع للإنارة. كان الإنسان في تلك الفترة إنسان كرومانيوم يسمونه، اكتشف أنه الفتيلة المجدولة من الألياف تبقى مشتعلة فترة من الزمن إذا ما أشبعت بالدهن. فسوى قنديل حجري مثلث والفتيلة ما تم مثبتة في تجويف منخفض على شكل صحن، وهذا الصحن خلى بيه دهن حيواني وشعله. بس طبعا ريحة الدهن الحيواني تكون ريحة زنخة ومو حلوة، لكن شي يسوي، هذا الموجود كان في ذلك الزمن. فاستمر هذا الحال تقريبا 1000 سنة. بعدين اجوا الفراعنة حوالي 1300 قبل الميلاد واستخدموا لإنارة منازلهم ومعابدهم قناديل تعمل على الزيت. القاعدة مات عبارة عن آنية من الخزف المنحوت والمزغرف، أما الفتيلة مات فكانت تصنع من ورق البردي ويغمسوها في زيت نباتي، وتعرفون أنه زيت النباتي ريحته أخف مهما يكون من الزيت الحيواني. الأغريق والرومان لا، كانت لهم طريقة مختلفة شوي، كانت قناديلهم من البرونز، وكانت الفتائل المجدولة مصنوعة من الكتان أو من المشاقة. مشاقة اللي هي بقايا الكتان والقطن، حتى المشاقة يعني تقال على الشعر، بقايا الشعر الذي يظل في المشط يسمى مشاقة. بس طبعا هم يقصدون مواد الليفية حتى يقدرون يشعلون بها قناديلهم. المهم بالقرن 19 توفر الزيت المعدني اللي بيه لهب نظيف، وبعدين توفر الكيروسين على نطاق واسع، لأن كان الدهن الحيواني مشكلته أنه يتعفن، وكان زيت السمك أيضا يطي لهب براق وحلو لكن يفرز رائحة كريهة عند احتراقه. بالتالي انتقلت تلك الزيوت الحيوانية والنباتية في فترات الضيق، في فترات نقص الأغذية، من القناديل إلى أواني الطبخ والطهي.

0: دافنشي حتى يتمكن من العمل بالليل ابتكر ما يوصف بأول قنديل في التاريخ يعطي ضوءا قويا. شنو سوى دافنشي؟ خلى وعاء زجاجي اسطواني مليء بزيت الزيتون. شوف شوف شوف الفايخ شي سوى. زين غمس بيه فتيلة، الفتيلة من القنب، خلاها داخل وعاء زجاجي كروي مليء بالماء يقوم بدور تضخيم اللهب حتى تصير النور واسع وقوي. وبالتالي لاحقا سرعان ما أوجد الإنسان بديل لقنديل زيت الزيتون اللي هي الشمعة. أجت دور الشمعة. خلي نحكي هسه شلون صارت الشمعة ومنين أجت وأول مكان لها. أول مكان لها هو روما حسب ما تقول المصادر التاريخية. من الأشياء اللافتة واللطيفة أنه الشمعة، يقال أنه الشمعة تاريخ اكتشاف تاريخ تواجدها أو اختراعها كل الصعب. ليش؟ لأن الشمعة تختفي بمجرد استخدامها، ما يبقى لها أثر. فشلون أقدر أنا أأكد أو أعرف أول شمعة اكتشفت بالتاريخ؟ الشمعة أنت لا تشعلها هي الذوب، هي تأكل نفسها، ما يبقى لها شيء. فبالتالي الشمعة محت تاريخها بسبب تلاشيها عند الاستعمال، ويعتمد اكتشاف تاريخها على ما كتب عنها من قبل القدماء. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار عمر الإنسان على الأرض، نشوف أن الشمعة قد وصلت متأخرة إلى المنازل لإنارتها. ويرجع أول وصف للشمعة إلى الكتابات الرومانية اللي ترجع إلى القرن الأول الميلادي، لأن الرومانيين اعتبروا اختراعهم الجديد هذا وهو الشمعة بديل أكثر فاعلية لقنديل الزيت. بلا شك طبعا الشمعة تميزت آنذاك بزينتها وزغرفها، بعد هي آخر الاختراعات للإنارة الليلية، كانت فتشي عجبة حقيقة. وكانت تصنع من الشحم عديم اللون، والطعم المستخرج من الحيوان أو الزيت النباتي، مما جعل الشمعة صالحة حتى للأكل في بعض المصادر يذكر. وهناك دلائل كثيرة تؤكد كيف أن الجنود الرومانيين كانوا عند جوعهم يقتاتون بمخصصاتهم من الشموع، لأن هي مصنوعة من الشحم. دنيا باردة جوعانين وشولة، على ما يجي الصمون، على ما يجي شربة العدس، خنطقنا هاي الشمعة شمعتين والله كريم. وبعد قرون عديدة اعتاد موظفو المنارة أو المنارات في عموم بريطانيا الذين ينعزلون في مناراتهم شهورا عديدة اعتادوا على تناول الشموع.
1: مش أنا وحدي، مش أنا وحدي.

حقيقة كان تشذيب الفتائل، فتائل الشموع الإنجليزية، وهي فتائل ثمينة في ذلك الوقت، يتطلب براعة، براعة شديدة، لأن كانوا حقيقة يقلموها ويشذبوها وهي مشتعلة، وهذا يأخذ وقت، يعني تقريبا نص ساعة، الشمعة نص ساعة على ما يشذبوها، لأن إهمال التشذيب كان يسبب مشاكل. أولا يقلل من نسبة الإضاءة زين، ويخلي اللهب أو الشمعة تخلص بسرعة، لأن اللهب يصير عالي فيستهلك الشمع سريع مثل ما تعرفون. فبالتالي ترك شمعة مشتعلة دون تشذيب يذهب 95% منها هدرا، هيك يعني شافها. بالتالي تستهلك 8 شمعات من الشمع خلال نصف ساعة إذا تركت فتائلها دون تشذيب. هاي معلومات رصدوها من خلال المتابعة والدقة، حفاظا على الموارد، حفاظا على الشمع، لأن يقول لك هاي فلوس. بالتالي قصر بأسبوع واحد هذا أكيد يستهلك مئات الشموع، وبالتالي يحتاج إلى فريق من الخدم المتفرغين لقص الشموع وتشذيبها والاهتمام بها والعناية بها. طيب عملية التشذيب شلون تصير؟ قلنا أنه التشذيب يراد له براعة كبيرة أن يقصون الفتايل. لاحقا اندثر فن التشذيب، لأنه فن صارت به يعني طرق وأساليب ويحتاج لبراعة، مهارة يدوية. المهم اندثرت لما تم اختراع وانتشار شمع العسل اللي يتبخر جزئيا في أواخر القرن 17، وبلغ ثمن شمع العسل 3 أضعاف سعر شمع الشحم، إلا أنه تميز بشعلة أكثر ضوءا وأكثر بريقا، حتى أنه كاتب بريطاني اسمه سامويل بييس أشار إلى أن الشموع المصنوعة من شمع النحل التي يستخدمها مسرح دروري، والتي جعلت خشبة المسرح فيه أفضل آلاف المرات وأكثر بهجة وأبوح. بالنهاية اعتمدت الكنيسة الكاثوليكية بشكل نهائي استخدام شمع النحل الفاخر. كذلك شمع النحل استخدم أصحاب الثروات الأغنياء، خاصة في المناسبات الخاصة المترفة. وتظهر سجلات أحد مديري المنازل الكبيرة في بريطانيا أنه قد تم استهلاك ما يزيد عن 100 رطل من الشمع في كل شهر من أشهر الشتاء عام 1765. فبالتالي شهرة وسمعة شموع العسل البيضاء اللامعة فاقت نظيرتها المصنوعة من الشحم النباتي الأصفر المستوردة من الصين، والشموع الخضراء المعطرة المحمولة من الساحل الشمالي الشرقي في أمريكا. خلينا نتكلم الآن عن الإضاءة التي صنعت من الغاز، يعني ضوء الغاز، تحديدا في القرن 19 وتحديدا أكثر في بريطانيا.

أصدقائي، أول ذكر للغاز في التاريخ القريب هو في الصين قبل 3000 سنة، لأن كانوا الصينيين يشعلون الغاز الطبيعي حتى يبخرون ماء البحر بغية الحصول على الملح. وقبائل قديمة كانت موجودة في أوروبا عبدت النار، حقيقة نصبت هياكل حول منابع الغاز الطبيعي وأشعلت هذه المنابع ورفعت لهيبا نارا شعلة أبدية لا تنطفئ. لكن لم تتم إنارة المنازل بالغاز الطبيعي إلا بحلول القرن 19 بعد حوالي 200 عام من إنتاج العالم البلجيكي جان فان هيلمون. شو سوى هذا؟ سوى غاز الفحم. أقام هذا العالم الذي آمن بوجود حجر الفلاسفة القادر على تحويل المعادن البسيطة والرخيصة إلى ذهب، أقام رابط يصل علم الخيمياء بعلم الكيمياء. الخيمياء هو علم الكيمياء القديمة، وهذه الأعمال ما تشجعت في مجال غاز الفحم الكيميائي شجعت واحد فرنسي اسمه أنطون لافوزيه. سوى ياخذ بعين الاعتبار إنارة شوارع باريس بقناديل الغاز، بالتالي صمم أول نموذج لقنديل الغاز في ثمانينيات القرن 18. طبعا هذا خطير، المسكين أعدم أثناء الثورة الفرنسية قبل أن ترى خططه النور. في عام 1813 أنشئت شركة للغاز في لندن، وهاي الشركة حقيقة قامت بوضع قناديل الغاز المنزلي، وتتالت بعدها الابتكارات والتطورات بسرعة. فإجا العالم روبرت فون بونسن الذي حد من اضطراب لهبة الغاز النقي عندما مزجه مع الهواء. واحد من تلاميذه لاحقا قام بزيادة حدة الإضاءة لما طور أول ريتينية، يسميها ريتينية، هي الغطاء المخرم اللي يخلوه فوق الشعلة فيتوهج ويضيء أكثر. وما انحل العام 1860 حتى أضاء الغاز المنازل والمصانع وشوارع المدن، وكان الغاز مصدر رخيص ونظيف وملائم للإنارة، مما خلاه من المستحيل التفكير بإيجاد بديل له. خلينا نتكلم عن الضوء الكهربائي. وإحنا قلنا إنه أديسون أو توماس أديسون ما كان أول من أوجد المصباح الكهربائي، على الرغم من إنه هو يعد أبو المصباح الكهربائي، لأن أمضى المخترعون البريطانيون ما يزيد على نصف قرن وهم يختبرون سبل الإنارة بالكهرباء قبل أن ينجز أديسون اختراعه. هاي من المعلومات حقيقة اللي لا تقال كثيرا، دائما المصباح الكهربائي مرتبط بأديسون. شنو المصباح الكهربائي؟ هي شعيرة يخلوها في حجرة في مساحة زجاجية مفرغة من الهواء، بالتالي تتوهج بضوء شديد الاتقاد لما يمر من خلالها التيار الكهربائي، وكان هاي أساس لمصباح أديسون المتوهج. ووقع اختيار المخترعين جوزيف سوان في إنجلترا وتوماس أديسون في أمريكا على الكربون حتى يكون العنصر الذي تتكون منه هذه الشعيرة. طبعا سوان اختراعه سوى سنة 1878، بينما أديسون سجل الاختراع مات عام 1879، يعني فرق سنة، يعني سوان أقدم من أديسون. ومن ذلك التاريخ قامت أمريكا تستخدم المصابيح الكهربائية لإنارة الشوارع، وكانت محطة بيرل ستريت، محطة الطاقة في نيويورك، هي أول مشروع يؤمن للناس الكهرباء حسب احتياجاتهم.

المصباح الكهربائي أخواني تطور، يعني هذا الجلوب أبو 130 واط، أبو يعني 30 واط بس صارت 80 وصارت أرقام فلكية. هذا تطور بشكل بطيء، يعني سنة 1882 في منهاتن كان عدد الناس اللي اشتروا المصابيح الكهربائية 203 أشخاص كانوا يعيشون ويعملون في ضوء النهار المنبعث من 3144 مصباح كهربائي. وتصدقون حقيقة إيش الجلوب مال أديسون أول ما سواه كان يعيش كم ساعة؟ كان يعيش 150 ساعة فقط. لاحقا سواه 400 ساعة، عن سنة 1884 ورا سنتين خلاه يعيش 400 ساعة قبل أن ينطفئ. وبعد سنتين صمم مصباح آخر يعمل لحد 1200 ساعة. احنا هسه حاليا المصابيح اللي تعمل اليوم تقريبا عمرها 2000 ساعة أو أكثر. الحقيقة المصباح الكهربائي لاقى بداية بطيئة على الرغم من نجاح الفكرة مالته. الناس اندفعوا إليه بدافع الفضول حتى يعني يقتنون هذا الإنجاز العلمي الجديد ويتمتعون بهذا التوهج الغريب الذي يأتي من الكهرباء. لكن قلة منهم حقيقة كانت تطلب إقامة التوصيلات الكهربائية إلى منازلها. وارتفع عدد زبائن شركة أديسون بعد 7 سنوات من التشغيل من 203 إلى 710. 7 سنوات يلا 400 زبون انضم إليه، وأصبحوا بحلول نهاية القرن 10,000 مشترك. ثم ارتفع الرقم بعد 10 سنوات إلى 3 ملايين واستمر بالتصاعد. فهذولا ظلوا توماس أديسون وجوزيف سوان، ظل كل واحد ينافس الآخر ويطارد الثاني بشركتهم، وحاول كل واحد أنه ينفرد ببراءة الاختراع. لكن بنفس الوقت شنا بهالطلايب، شنا بهالمشاكل، ليش متعاركين؟ دخلي نسوي شراكة، نجيب الشركة ماتك عم أديسون والتحج سوان، وأسسوا مؤسسة مشتركة للكهرباء. تخيلوا بعد هم المخترعين الاثنين اللي اخترعوا المصباح صاروا بشركة واحدة. وبما أنه جبنا طار المصباح خلينا نحكي على ضوء النيون. ضوء النيون اكتشف العالم أو عالمين حقيقة عالمين إنجليزيين هم ويليام رامسي وموريس ترافوس. شو اخترعوا ذولي؟ اخترعوا غاز النيون. النيون طبعا غاز ما إلى لا لون ولا رائحة ولا طعام، وترجع تسميته للكلمة اليونانية نيوس وتعني بالإنجليزية نيو أو الجديد. حقيقة هذا الغاز الأحمر المائل للبرتقالي أدهش البريق مات الباحثين، فقرروا تبديل هذا اللون كيميائيا. أما الشخص اللي ابتكر أنبوب ضوء النيون فهو العالم الفيزيائي الفرنسي جورج كلود سنة 1909، واستخدمه بالسنة اللي اجت ورا سنة جراند بالاس في باريس. وأثبت كلود هذا أن استبدال الشعيرة المستخدمة في مصباح أديسون بغاز النيون يمكن جزيئات النيون أو حبابات النيون من التوهج بغض النظر عن طولها وعن شكلها. وطبعا سرعان ما لاقى النيون قبول واسع بمجرد الإعلان عنه، وبدت شركات الدعاية والإعلان تلاحقه. وكو واحد اسمه جاك فونسيك فيزيائي بدأ يلاحق كلود هذا وقال له يا أبا تعال خلنا نسوي لنا خطط، نسوي أنابيب زجاجية، وهاي الأنابيب الزجاجية تعلق كإعلانات للزبائن. بالتالي توهجت في عام 1912 أول إشارة من النيون في باريس على لوحة للإعلان عن بوليغارد مونتي مارتر. بعدين توهجت اللوحة كان لونها أحمر وبرتقالي. بعدين اكتشف العلماء أنه استبدال الغاز ويخلونه بمكانه مساحيق داخل الأنبوب يمكن من خلالها إيجاد طيف كامل من الألوان، وصارت بعد كل الألوان الأخرى تم استخراجها في الفلور المصباح النيون. طبعا مصباح النيون غير المصباح الفلورسنت أصدقائي.

0: أصدقائي، إذا أردنا نتكلم في الأخير عن الفلورسنس، نقول إنه أديسون واجه بعد حوالي 60 عام من إنارة المنازل في أمريكا، يعني في ثلاثينيات القرن العشرين، واجه أعظم منافس له يتمثل بمصباح الفلورسنس. لكن هذا الصراع انتهى بين وسيلتي الإنارة بتقارب بينهما، وذلك بتركيبهما إلى جانب بعضهما البعض في نفس الغرفة أحيانا. بالتالي احتل نور الفلورسنت القوي غرفة الحمام، ومصباح أديسون بنور الضعيف الهادئ غرفة النوم. أما المطبخ فقد تقاسمت وسيلتا الإنارة شرف إضاءته. الفلورسنت أصدقائي هو التفلور، مادة التفلور تنشأ من إطلاق نور ناشئ عن امتصاص الإشعاع من مصدر آخر، هذا علميا. وحاول الفيزيائي أنطون هنري بيكوريل، مكتشف النشاط الإشعاعي لليورانيوم، حاول ابتكار الفلورسنت، فطلي في بداية عام 1859 داخل أنبوب زجاجي بالفسفور الذي يضيء بمجرد وضعه في مجال كهربائي. بعدين وراء بدأوا العلماء العمل في نفس المجال، وسرعان ما اكتشفوا عشرات الغازات والفلزات التي تضيء إذا تعرضت إلى مجال كهربائي. وشكل البحث المذكور العامل الأساسي لاكتشاف العالمين رامسي وترافرس لغاز النيون اللي تكلمنا عنه. لكن أول مصباح فلوريسنت فعال ظهر في أمريكا كان في عام 1934 على يد الدكتور آرثر كومبتون، الموظف في شركة جنرال إلكتريك. وعد هذا المصباح مصباحا اقتصاديا أكثر من مصباح أديسون، لكونه يعمل على تيار منخفض، ولأنه التيار هذا يستهلك 80% من طاقته في إشعاع الحرارة بدلا من الضوء. وهذا دفع إلى وصف مصباح الفلوريسنت بأنه الضوء البارد. شو وقت العامة شافوا هذا الضوء لأول مرة؟ شافوا ضوء الفلوريسنت لأول مرة في معرض نيويورك العالمي عام 1939. حقيقة لاحقا وضع مصباح الفلوريسنت حد لمصباح أديسون، وصار الوسيلة الرئيسية للإضاءة الكهربائية في أمريكا. ويرجع الفضل حقيقة في نجاح مصباح الفلوريسنت إلى أصحاب المشاريع اللي رغبوا في تقليص تكاليف الإنارة في أماكن العمل، وإلا الناس حقيقة ظلوا الناس المواطنين بقوا يشترون أديسون لفترة طويلة. لكن المعامل مصانع لأن دائما يخلون كلفة الإنارة قد ما كانت واطئة قد ما هو في صالحهم حتى يقللون المصاريف. إذن أصدقائي، هذا اللي يسمح به الوقت من حلقتنا لهذا اليوم التي تناولنا بها اختراعات الضوء والإنارة في البشرية. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: تشهد البصرة تدفقاً ملحوظاً للعمالة والتجار الإيرانيين الوافدين عبر المنافذ الحدودية. تأتي هذه القفزة في الحركة الحدودية بالتوازي مع الهبوط التاريخي لأسعار التومان الإيراني أمام العملات الأجنبية، إذ تجاوز سعر صرف الدولار في الأسواق الإيرانية حدود 60,000 إلى 65,000 تومان للدولار الواحد، في حين يحافظ الدينار العراقي على استقراره النسبي بدعم من العائدات النفطية. هذا الفارق الشاسع في القوى الشرائية بين الدينار والتومان جعل من الأجر اليومي البسيط في العراق، والذي يتراوح بين 20 إلى 30 ألف دينار، يعادل مبالغ طائلة بالعملة المحلية الإيرانية. ولم يقتصر الأمر على العمال الحرفيين، امتد إلى صغار التجار الذين يقصدون أسواق البصرة لشراء السلع والمواد الغذائية لإعادة بيعها داخل المدن الإيرانية الحدودية، أو بيع بعض المنتجات الإيرانية داخل البصرة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة وتراجع القدرة التشغيلية داخل إيران. بين مرارة الغربة وتحديات تأمين القوت اليومي، نلتقي بوجوه إيرانية اختارت البصرة مستقراً وعملاً. على متن سيارته التي تجوب الطرقات الممتدة بين الحدود الإيرانية والبصرة، ينقل محمد زادة العمال والمسافرين، مواجهاً تقلبات إغلاق الحدود وفتحها، ومكابداً صعوبة تحصيل الأجور في بلد أرهقته الأزمات.
4: العبور أمس شوية تلوعنا، اشتهينا نعبر ونجي للعراق، بس بعض كانت صعبة علينا، سدوا الحدود علينا. أما احنا نحب العراق، العراق والإيران كله صاير واحد، فاحنا نحب العراق، هم يحبون الإيران، بيرقنا صاير واحد، واحنا بالعراق نروح ونجي له، يعني كل أسبوع نحب نروح ونجي.
5: بالبصرة هسيت، بغداد هسيت، عندك كربلة يشتغلون إيرانية وايدين هسيت، شغلهم كله هسه هنا بالعراق. إيران هسه شغل ماكو، على روح أنا وجي، أنا شغلي بالعراق، أروح أنا وجي بالعراق. والله أصلا إيران هي الشغل ما بي، مصرف ماكو، يعني شوي عراق يعني نيل العراق نشتغل وياهم شوي فلوس مبين بركة. والله يجب الإيران شغل ماكو، يعني حتى عبرية ريد نودي ونجيب كلها تبكي يقول أغا ما عدم لين نجيب لك. أنا اليوم والله يمن معشوري لك العباد، أنا يبت لي ثلاث عبرية، قالت والله ثلاث حرماتهم كانت، قال والله ندار ما عدنا لهاي 3,000، قلت لها 3,000 مخذيني لش ما أريد.
3: في أسواق البصرة المزدحمة يعرض البائع الإيراني محمد ناظري بضائعه وسلعه التي يحملها بين البلدين، متأثرا بجفاف الأهوار وقلة الفرص الحرفية في موطنه، ليجد في السوق العراقية ملاذا أخيرا لمعيشة عائلته.
6: احنا هواي تأثرنا، ليش خبزتنا للعراق، ناكل خبزة جاهزين، اذا ما نجي للعراق ما ناكل خبزة بشكل واقعي، نجي نبيع الناس لا هنا ناخذ لنا غموس لعيالنا، لقد ما عندنا شغل، ناكل شغله ان ما عندنا، اذا ما نجي هنا ونتكتب هنا ما نقدر، لقد حيل تأثر علينا، ونرجو من الرئيس يسمح لنا الطريق. هناك كنا صيود وهسه صيد ماكو، كنا صيود سمك كان هسه صيد ماكو، نشف الهور، هورنا يبس وظلينا. مرات نجيب قمر، مرات نجيب تمر، مرات نجيب دجاج، وكل شيء نجيبه الحمد لله وشكرا نطلع المصرف عيننا، خرج عيننا نطلع. شلون عندك الألف العراقي صار مقابل 1.5 مليون إيراني، 1.5 مليون عندنا صعبة هناك بإيران. هنا إحنا إذا نجيب السلعة مثل ما نقول ب5 ملايين ونبيعها ب5,000، عندنا نفع 500 فوق به لجل العملة، العملة الإيران شوي تأثر عليها حيل الاقتصادات.
3: بين النقوش والزخارف المغربية والديكورات الحديثة، يقضي الحرفي علي الشرافي يومه في بناء واجهات منازل البصرة، مستغلاً مهارته اليدوية للحصول على أجر يعادل أضعاف ما قد يتقاضى في مدينته الإيرانية.
7: بس يا خادمك علي، أنا والله أشتغل ديكور نقش مغربي، ما نقش مغربي وهاي نشتغل. اي نعمي، من جهة هنا شيني المضاعف، يعني السعر يعني بعن إيران مضاعف بالنسبة أكثر من عندنا يطون. اي نعم، يعني سعدنا العامل هناك يطلع تقريبا عاملنا ب 12000 عراقي يطلع، وهنا يطلع تقريبا مضاعف، يعني يطلع هنا تقريبا ب 30 مليون ريال، 30000 تومان يصير العمل. والله والله مزيانين وجماعه، يعني البصره بعد مشهوده لهم بالكرم وتعاملهم ويانا.
3: يتحدث الحرفي حسن أميري باللغة الفارسية عن تجربته في إكساء واجهات المنازل بالحجر داخل البصرة، معتبراً أن العلاقات الاجتماعية الوطيدة بين الشعبين تكسر حاجز الغربة وتوفر بيئة عمل آمنة.
8: والله إيران عراق كار خوبه، الان مرزان بسته است، عراقيا والله خوبن، خدا برای ایرانیا خوبن هر چیه. ما اینجا داریم کار میکنیم، از عراقی هم راضی هستیم، عراقی ها والا زین، به قول خودشون زین، خوب زین. والا بعد مرزا بلان باز، هر کسی میخواد بیاد مشکل نداره. بعد واقعا عراقی ها آدم های خوبی هن. از قدیم ما برادر بودیم با عراقی ها، از الان هم همینطوره، هیچ فرق نمی کنه. آره اگه از لحاظ مثلا قیمت اینا حساب بکنی، اگه ایران کار باشه والله ایران خوبه، عراق هم خوبه، ولی هر کدوم یه خصوصیات خودشه داره. آره هر کدوم یه خصوصیات خودشه داره. عراق هم پولش خوبه، ایران هم پولش خوبه اگه ایران کار باشه. متاسفانه ایران یه خورده اقتصادش به هم ریخته شده.
3: ترسم حكايات محمد وعلي وحسن مشهدا يختصر أزمة اقتصادية عابرة للحدود، مشهدا تغدو فيه البصرة نافذة أمل ورزق لعابري المهن والحرف المنهكين، وتظل فيه حركة العملة والتجارة قصصا إنسانية تكتب كل يوم على أرض الواقع.
9: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
10: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
3: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
11: مستقبلهم قرار.
3: في ثانوية المفكر العربي
11: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
3: مفتوحة الآن
11: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
3: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
11: الرابع والخامس علمي وأدبي مليون دينار فقط.
3: السادس علمي وأدبي مليون ونصف المليون فقط.
11: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
3: للتواصل 0775-444-4390.
11: ثانوية المفكر العربي،
3: نبني الفكر لنصنع المستقبل،
11: لنصنع المستقبل.
12: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
6: الموت وحيدا الوجه القاسي للعزلة الحديثة. ثلاثة أيام مرت من دون أن يسمع أحد عن فينسنت باستوري في شقته في برونكس. كان الممثل الأمريكي الذي عرفه الملايين باسم بيج بوسي في مسلسل آل سوبرانو قد مات وحيدا. لم يكن باستوري رجلا مجهولا اختفى في مدينة لا تعرفه، كان وجها مألوفا لملايين المشاهدين وممثلا ارتبط اسمه بواحد من أشهر المسلسلات التلفزيونية في العالم. ومع ذلك لم يكتشف موته إلا بعدما بدأ جيرانه يتساءلون عن غيابه. كان الرجل الذي عرفه الملايين رحل من دون أن يكون إلى جواره أحد. ربما تبدو قصة باستوري استثناء مؤلما، لكنها في الحقيقة تفتح الباب على واقع أوسع وأكثر قسوة. أناس يعيشون ويموتون وحدهم ولا يكتشف غيابهم إلا بعدما يصبح الصمت طويلا إلى درجة لا يمكن تجاهلها. مارلين مونرو التي كانت صورتها تملأ الشاشات والمجلات انتهت حياتها في منزلها وسط علاقات مضطربة وشعور عميق بالعزلة، لتظل وفاتها واحدة من أكثر النهايات وحدة وإثارة للأسئلة في تاريخ هوليوود. وفي فندق بنيويورك عاش نيكولا تسلا سنواته الأخيرة بعيدا على نحو متزايد عن العالم الذي احتفى بعبقريته قبل أن يعثر عليه ميتا بمفرده. أما فينسنت فان كوخ فكانت عزلته أكثر تعقيدا، فقد ارتبطت حياته بصعوبات نفسية واجتماعية وعلاقات مضطربة، لكن اختزال قصته في صورة الفنان المجنون الوحيد يظلم حياة كاملة أكثر تعقيدا من تلك الصورة الشائعة. وهناك ويليام هولدن أحد نجوم هوليوود الكبار الذي أمضى سنواته الأخيرة بعيدا من وهج الشهرة ولم تكتشف وفاته إلا بعد فترة. وبيني هيل أحد أشهر الكوميديين البريطانيين اختار في سنواته الأخيرة حياة شديدة الخصوصية بعيدا من الأضواء قبل أن يعثر عليه متوفى في منزله. ثم هناك دييغو مارادونا الذي تبدو قصته مختلفة للوهلة الأولى، فقد كان في أيامه الأخيرة محاطا بالأطباء والمساعدين والأشخاص من حوله، ومع ذلك تظل وفاته تطرح سؤالا أكثر تعقيدا. هل يكفي أن يكون الناس حولنا حتى لا نكون وحيدين؟ هذه القصص لا يجمعها بالضرورة نوع واحد من الوحدة، ولا يمكن وضع أصحابها جميعاً في خانة واحدة، فهناك من عاش عزلة اجتماعية ومن عانى اضطرابات في علاقاته، ومن ابتعد بنفسه عن الحياة العامة، ومن ظل محاطاً بالناس لكنه افتقد ربما ذلك الشخص الذي يلاحظ غيابه حقاً. لكن القاسم المشترك بينهما يكشف عن مفارقة لافتة. قد تكون الحياة شديدة الامتلاء من الخارج، فيما يظل فيها مكان فارغ لا يراه أحد.

لا يعني الموت وحيدا بالضرورة أن صاحبه كان يعيش وحيدا، فالوحدة أكثر تعقيدا من مجرد عدد الأشخاص الموجودين حولنا. هناك من يعيش بمفرده ويشعر بالرضا والاختيار، وهناك من يعيش بلا أسرة أو شبكة اجتماعية قريبة، وهناك من لديه أبناء وشريك وأقارب لكنه يعيش بعيدا منهم عاطفيا، فلا يجد بينهم من يستطيع أن يتحدث إليه حقا أو أن يلاحظ تغيرا صغيرا في صمته وغيابه. وقد يكون الإنسان محاطا طوال اليوم بزملاء وأصدقاء ومعارف، لكنه لا يملك علاقة واحدة يشعر داخلها بأنه مفهوم أو محبوب أو ضروري. في المقابل ليست كل عزلة مأساوية. بعض الناس يختارون الابتعاد عن الحياة الاجتماعية ويجدون في العزلة مساحة للهدوء والخصوصية والعمل والتأمل، لكن هناك عزلة أخرى لا يختارها الإنسان، تفرضها الشيخوخة أو المرض أو فقدان شريك الحياة أو الانفصال عن الأسرة أو الهجرة أو تغير الظروف التي كانت تمنحه شبكة من العلاقات. وقد يكون الشخص مشهورا إلى حد أن صورته لا تغيب عن العالم، بينما تظل حياته الخاصة خالية من العلاقات الإنسانية المستقرة. لهذا فالسؤال ليس فقط هل يعيش الإنسان وحده، بل هل هناك شخص سيلاحظ غيابه؟ قد يموت شخص يعيش بمفرده ويكتشف موته بعد ساعات، لأن هناك من يتصل به كل صباح. وقد يموت آخر داخل منزل مزدحم ولا ينتبه أحد إلى غيابه إلا بعد أيام. فليس كل من مات وحيدا كان يعيش وحيدا، وليس كل من يعيش محاطا بالناس بعيدا من الوحدة.

قد تبدو الشهرة نقيض الوحدة تماماً، فالمشهور محاط بالمعجبين وتلاحقه الرسائل ويعرفه أناس لم يلتقوا بهم يوماً. لكن كثرة الوجوه لا تعني بالضرورة كثرة العلاقات الحقيقية، وربما تكون الشهرة في بعض الحالات سبباً في جعل العلاقة الإنسانية الطبيعية أكثر صعوبة. كيف يعرف الشخص المشهور أن من يقترب منه يريد صداقته هو لا صورته أو نفوذه أو ما يمكن أن تمنحه شهرته؟ وهكذا قد يحصل الإنسان على جمهور واسع لكنه يخسر أو يعجز عن بناء دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يعرفونه بعيدا من الأضواء. يمكن للمشهور أن يتلقى آلاف الرسائل في يوم واحد، ومع ذلك لا يجد شخصا واحدا يتصل به كل مساء ليسأله ببساطة كيف حالك. حين يموت شخص وحيد يكون من السهل أن نبحث عن تفسير نفسي جاهز، ربما كان مكتئبا أو انعزل عن الآخرين أو لم يعد يرغب في التواصل، لكن العلم يتعامل بحذر أكبر مع هذه النقطة. فالعلاقة بين الوحدة والاكتئاب ليست طريقا باتجاه واحد، إذ وجد تحليل أجرته مجلة الاضطرابات العاطفية أنه يمكن للوحدة وأعراض الاكتئاب أن يكونا عاملا للتنبؤ بالآخر مع مرور الوقت، بما يشير إلى علاقة متبادلة أكثر من كون أحدهما سببا بسيطا للآخر.

وفي دراسة طويلة الأمد نشرتها مجلة إساءة معاملة المسنين وإهمالهم شملت آلاف الأشخاص الأكبر سناً، ظهرت العلاقة أيضاً في الاتجاهين مع دليل على أن الاكتئاب قد يكون أحياناً نقطة البداية التي تزيد لاحقاً من الشعور بالعزلة، وهذا قد يفسر كيف تبدأ الدائرة. يفقد الإنسان الدافع إلى التواصل، يقل خروجه من المنزل، تتراجع علاقاته تدريجاً، وربما تتفاقم مشكلة صحية أو نفسية أخرى، فيصبح العالم الاجتماعي أصغر فأصغر. لكن ذلك لا يعني أن كل شخص منعزل يعاني مرضاً نفسياً، ولا أن كل من يموت وحيداً كان مكتئباً. فالشيخوخة وفقدان الشريك والأمراض المزمنة وتقلص شبكة العلاقات وتغير ظروف الحياة كلها عوامل يمكن أن تزيد خطر الوحدة أيضاً. وتشير مراجعة منهجية للدراسات الطولية لدى كبار السن إلى أن فقدان الشريك وضيق الشبكة الاجتماعية وقلة النشاط الاجتماعي وتدهور الصحة والاكتئاب والمزاج المكتئب كلها ارتبطت بالوحدة بدرجات متفاوتة. لذلك فإن العثور على جثمان شخص بعد أيام لا يخبرنا وحده عن حالته النفسية قبل موته. ما نعرفه هو أنه كان بعيداً من الآخرين في لحظته الأخيرة. أما السبب وراء ذلك فقد يكون أكثر تعقيداً بكثير.

ربما لا يكون السؤال الأكثر إزعاجاً في قصص الموت وحيداً هو لماذا مات هذا الشخص بمفرده، بل كيف مر يوم أو يومان وربما أكثر من دون أن يلاحظ أحد غيابه. في مجتمعات تراجعت فيها أحياناً شبكات العائلة الممتدة ويعيش الناس بعيداً من أقاربهم، وقد لا يعرف الجيران بعضهم إلا بالاسم، يمكن للإنسان أن يختفي من الحياة اليومية للآخرين من دون أن يتوقف شيء حوله، وتزداد هذه المسافة حين تصبح العلاقات افتراضية في جزء منها، أو حين لا يعود العمل والحياة اليومية يتطلبان حضوراً منتظماً يجعل غياب الشخص ملحوظاً، لكن الوحدة ليست دائماً فشلاً اجتماعياً. وليست المشكلة في أن يعيش الإنسان وحده بقدر ما تكمن في أن يصبح غيابه غير ملحوظ. وتكتسب المسألة أهمية أكبر لأن الدراسات الواسعة تربط العزلة الاجتماعية والوحدة بارتفاع أخطار صحية والوفاة المبكرة. وإن كانت هذه الارتباطات لا تعني أن العزلة هي السبب المباشر في كل حالة، أن يموت الإنسان وحده لا يعني بالضرورة أنه عاش حياة تعيسة أو وحيدة. فبحسب مراجعة علمية منشورة في دورية علم الشيخوخة، هناك فرق بين العيش منفردا والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، وهي حالات قد تتداخل لكنها ليست الشيء نفسه. لذلك قد يعيش شخص بمفرده ويكون راضيا عن حياته وعلاقاته، بينما يشعر آخر بالوحدة على الرغم من وجود أشخاص حوله.

قد يموت إنسان في منزله من دون أحد إلى جواره، لكنه لم يكن وحيداً طوال حياته، وقد يموت آخر محاطاً بعائلته بينما كان يشعر منذ سنوات بأن لا أحد يفهمه. وربما لهذا السبب تبدو وفاة المشهور وحيداً أكثر صدمة لنا، فالشهرة تخلق وهماً بأن من يعرفه الملايين لا يمكن أن يكون وحيداً. نحن نرى صوره، نعرف أعماله، ونشعر أحياناً أننا نعرفه، لكن تلك علاقة من طرف واحد. الجمهور يعرف المشهور، بينما لا يعرف المشهور جمهوره. في النهاية ربما لا يكون السؤال الأهم كيف مات مارادونا أو تسلا أو بيني هيل، ولا حتى هل كانوا وحدهم في لحظاتهم الأخيرة. فحين يأتي الموت لا يعود يهم الشخص الذي رحل إن كان حوله أحد أم لم يكن، فالألم الذي كان يمكن أن يشعر به الإنسان في وحدته ينتهي معه. الموت نفسه لا يعرف الوحدة، ولا يعرف من جلس إلى جوار صاحبه في اللحظة الأخيرة، لكن ما يستحق أن نتوقف عنده هو ما جاء قبل تلك اللحظة، الأيام والسنوات التي يمكن أن يعيش فيها الإنسان وهو يبتعد تدريجاً عن الآخرين، حتى يصبح غيابه أمراً لا يثير سؤالاً. وربما لهذا لا تتعلق القضية بالمشاهير وحدهم، بل تتمثل في ذلك السؤال البسيط الذي يكشف أحياناً عن حجم علاقتنا بالآخرين. من سيلاحظ غيابنا؟ من سينتبه لأننا لم نفتح الباب، ولم نرد على الهاتف، ولم نظهر في المكان الذي اعتدنا أن نكون فيه؟ قد لا يحتاج الإنسان إلى جمهور، ولا إلى عشرات الأصدقاء، ولا حتى إلى حياة اجتماعية صاخبة. ربما يحتاج فقط إلى شخص واحد يعرفه بما يكفي ليلاحظ أن شيئاً ما ليس على ما يرام، ويسأل ببساطة: أين أنت؟

0: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: تايم سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مع الوصول إلى موعد إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق والمحدد بنهاية سبتمبر أيلول الجاري، تقف البصرة عند أعتاب مرحلة تاريخية جديدة، مرحلة تضع قدرات منظومتها الأمنية والعسكرية على المحك، من تأمين شريط حدودي بري يمتد لمئات الكيلومترات مع دول الجوار إلى حماية 6 موانئ تجارية ونفطية تصدر ملايين البراميل يوميا، وتأمين أضخم الحقول النفطية العالمية كالرمال ومجنون. تتجه الأنظار نحو مدى

0: وسيادة القانون. حول هذه الرسالة الحاسمة لحفظ الأمن والتعاون المجتمعي نستمع إلى اللواء ركن أثير الربيعي قائد عمليات البصرة.
1: رسالتي إلى أهلي وناسي في محافظة البصرة الفيحاء من أعلى سلطة الهرم نزولا إلى أصغر طفل في محافظة البصرة ومتاج على رأس قائد عمليات البصرة، وليحترم القانون وليطبق القانون، ولكن سأكون خير رادع على كل من تسول نفسه فيها يا سمح الله في الإمساس بالأمن المواطن، سواء بالأمن المجتمعي أو بالأمن الاقتصادي، أو يا سمح الله يحاول إثارة أعمال إرهابية مع الجوار للعراق. تعرف أن البصرة تحيطها دول جوار، هي اللي هي دولة الكويت الشقيقة ودولة السعودية الشقيقة وأيضا دولة جارة إيران الصديقة. فبالتالي أمن البصرة ومحافظة على أمن البصرة إن شاء الله يتحقق من خلال التعاون المشترك من بين المواطن وبين الجهاز الأمني.
0: هذا الإطمئنان الميداني تسنده السلطة التشريعية والتنفيذية المحلية في المحافظة. تشير البيانات المحلية إلى أن البصرة خصصت مبالغ مالية ضخمة لتعزيز المنظومات الأمنية والدعم اللوجستي وتوفير أجهزة سونار وتقنيات مراقبة للقيادات العسكرية، ما قلل الاعتماد على أي أطراف خارجية. عن هذا الاستقلال الأمني والاستقرار المتكامل يتحدث أسامة السعد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة.
2: قد لا يكون للبصرة يعني تواصل مستمر مع التحالف الدولي باعتبار ارتباطها مع الحكومة المركزية ووزارة الدفاع بالشكل الأساسي يعني، لكنه في ظل الحرب الإقليمية اللي قد تكون أقرب شيء لها هي البصرة، أكيد كان هنالك تدخل كبير يعني بالتواصل مع الحكومة المركزية والقيادات الأمنية اللي قد تكون في محافظة البصرة، لكنه تأثير بشكل كبير، لا يوجد تأثير بشكل كبير، لأنه إحنا الآن في ظل استقرار أمني بوجود قيادة شرطة البصرة، قيادة الحدود، قيادة القوى البحرية، وبعد التغييرات اللي صارت ونأمل أنه مع مرور الزمن قاعد تتحسن مستوى الفعالية لقياداتنا الأمنية، لأنه محافظة البصرة جهزت كل القوات الأمنية في محافظة البصرة بالعديد من المعدات والأجهزة الضرورية والكاميرات، وهذا من شأن اللي عزز الأمن والاستقرار في البصرة. فبالنتيجة يعني لا يوجد لدينا اعتماد كامل أو حتى جزئي بشكل بسيط على قوات التحالف الدولي.
0: تحليليا يتفق الخبراء الأمنيون على أن النجاح الحالي في تطبيق الخطط الأمنية بالبصرة لم يأتي من فراغ، بل نتيجة إعادة هيكلة الانتشار وتفعيل الجهد الاستخباري والمعلوماتي، ما أدى إلى تراجع الخروقات الأمنية بنسب كبيرة وجعل الأخطاء الفردية تحت السيطرة. للوقوف على القراءة الأمنية للوضع الميداني ننتقل إلى المحلل الأمني محمد الجزائري.
3: يعني في البدء اليوم الخطة الأمنية اللي تقريبا كل المحافظات اليوم تقوم بها يعني ناجحة بشكل كبير جدا، يعني لا يوجد هناك أي خروقات أمنية يعني نقدر نتحدث عنها، ولكن هناك نقدر نقول هفوات أمنية، وحتى هذه الهفوات الأمنية مسيطرة عليها بشكل كبير جدا. فبالتالي الأمور متجهة مثل ما قلنا لإعادة يعني أو في نفس الوقت لتقوية تركيز أداء المهمات الأمنية وفي نفس الوقت تنشيط الوضع الأمني بشكل الذي يرضي الجميع.
0: يتدفق من أراضيها ومياهها ملايين البراميل من النفط الخام نحو الأسواق العالمية، وتعمل على أراضيها عشرات الشركات الاستثمارية والأجنبية الكبرى، لذا فإن استقرارها هو شرط أساسي لقوة الاقتصاد العراقي برمته عن بيئة الاستثمار الآمنة وأهمية استقرار البصرة للعراق أجمع، يوضح عماد المطوري عضو مجلسها.
4: حقيقة البصرة يعني هي روح العراق، بالتالي اليوم البصرة تنعم يعني من جنوب البصرة إلى شمالها، كل الشركات على مستوى العالم هم اليوم يعملون بالبصرة، شركات نفطية بالموانئ، الاهتمام الأمني، هذه الشركات تريد أمان، تريد استقرار. أكو جهود مكثفة ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس الوزراء، محافظ البصرة على اعتباره رئيس اللجنة الأمنية والمسؤول عن الأمن المحافظة، قيادات عملية البصرة، قيادة الشرطة، كل الجهود ليس جهود محلية بالبصرة فقط، وإنما الجهود على مستوى العراق يهتم بالبصرة، لأن البصرة هي روح العراق. بالتالي هنا اليوم انخلق جو أمن، جو استقرار. البصرة بيئة آمنة للاستثمار، رؤوس الأموال اللي راح تضع بالبصرة هنا محل اطمئنان ومحل أمان، لأن ما ممكن أنه الاستقرار الأمني بالبصرة يهتز. إذا اهتز الاستقرار الأمني بالبصرة العراق كله يتأثر.
0: تطوى مرحلة من الوجود العسكري الأجنبي في العراق، وتفتح صفحات جديدة تتكئ فيها البصرة على سواعد أبنائها وجاهزية مؤسساتها العسكرية بين حدود برية مؤمنة ومياه إقليمية تحرسها القوة البحرية العراقية وحقول نفطية تنبض بالحياة. تخوض البصرة معركة السيادة والبناء بنجاح، مبرهنة أن أرض العراق أقدر على حماية مقدراتها وصون أمن جوارها.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير أف أم.

شفت حبك عسل وطعم يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وغير شاف الشمس.

سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

بعالم السينما ما تكفي جودة الفيلم أحياناً حتى يلقى طريقة للجمهور. قد يتم عرض الفيلم بوقت خطأ أو وسط منافسة ما تمنح فرصة، أو يقدم فكرة تحتاج سنوات حتى تفهم مثل ما رادها صانع الفيلم. وأكو أفلام تمر بهدوء بعرضها الأول ممكن يرجع لها الجمهور بعد سنوات ويكتشف أنه كانت تحمل شيء أكبر من اللي شافه بالعرض الأول. بهاي الحلقة من سينما تايم راح نحكي عن الأفلام اللي ظلمها الاستقبال الأول، وعن الطريقة اللي يمكن أن يعيد بها الزمن اكتشاف عمل سينمائي حتى يتحول من فيلم عابر إلى فيلم لا ينسى. هذا أحمد الزبيدي يحييكم برفقة الزميل المخرج مصطفى نزار لحظات، ونبدأ موضوع اليوم عن أفلام فشلت في عرضها الأول، فكونوا معنا.

0: لماذا تفشل بعض الأفلام عند عرضها الأول؟ من يفشل فيلم معين بالعرض الأول أو ما يحقق النجاح المطلوب، فأول سؤال يتبادر إلى ذهن الجمهور وذهن صانع الفيلم، هل كان الفيلم سيء؟ والحقيقة الجواب مو بهالبساطة هاي، لأن الإقبال على شباك التذاكر يكون مرتبط بعدة عوامل. قد يكون وقت العرض غير مناسب بسبب منافسة قوية، أفلام ثانية أقوى بالساحة، سلبة الأضواء، حتى لو مو أحسن من الفيلم اللي فشل بسبب نجم معين، بسبب سياسة تسويق معينة تؤدي إلى نجاح فيلم وفشل آخر. فلو كان الفيلم جيد وأحيانا جيد جدا، فاحتمال فشله بشباك التذاكر وارد، وراح ناخذ عدة أمثلة بحلقة اليوم. المثال الأول هو فيلم بليد رانر الصادر عام 1982، اليوم ينظر إليه كواحد من أهم أفلام الخيال العلمي، لكن المفارقة أنه حين صدوره ما كان بمستوى مكانته الحالية، كان بطيء وتأملي ومختلف عن الصورة التقليدية لأفلام الخيال العلمي اللي اعتاد عليها الجمهور بذاك الوقت، وتم عرضه بموسم سينمائي مزدحم وبعد سلسلة نجاحات ضخمة للأفلام اللي سبقته، رفعت من توقعات الجمهور تجاه اللي المفروض يكون عليه فيلم الخيال العلمي الجديد، وبالتالي أثر على الفيلم وسبب عدم نجاحه بشباك التذاكر. إذن الإقبال على الفيلم لحظة عرضه ما يمثل تقييم حقيقي المستوى، ممكن نظرة الناس تتغير للفيلم بعد مرور سنين بسبب تغير الأذواق، تغير السينما نفسها، ظهور جيل جديد من المشاهدين يعيدون تقييم الفيلم، أو حتى الجيل نفسه يعيد المشاهدة ويعيد النظر ويعيد التقييم وينطي الفيلم تقييم الصحيح والحقيقي.
1: Time to die.

سبب آخر ممكن يكون أحد أسباب الفشل بالعرض الأول أنه الفيلم سابق لعصره، يجي فكرة جديدة ما متوقعها الجمهور. على سبيل المثال، الجمهور اعتاد لسنين طويلة يشوف الصراع التقليدي بين الخير والشر، ونهايته يفوز الخير، بس من تجي فكرة جديدة تطرح الشر كوجهة نظر بطريقة تكون فلسفية، تنطي مبررات الشرير ليش وصل لهالمرحلة، تحكي لنا قصته شون بدت قبل ليكون شرير بهاي الوضعية، وما تكون النهاية هي الكلاسيكية اللي متعلمين نشوفها. فالمشاهد اللي ما متعلم على هذا السياق القصصي الجديد راح ينصدم، هو طب القاعة السينما بباله شيء وشاف شيء ثاني. فالفيلم بهاي الحالة خالف توقعات الجمهور، الجمهور بهاي اللحظة راح يمتعض ويطلع احتمال ينتقد الفيلم ويكون ما عاجبه. احنا اخذنا بس الشر كمثال، اكو امثلة عديدة مرت على السينما خلال سنين تطورها وعقود نموها. فبالتالي هذا الرفض الاولي راح يسبب فشل آني ولحظي للفيلم اثناء العرض، لكن بعد مرور مدة يبدي الجمهور او النقاد يتقبلون الفكرة، أو قد يصل الموضوع إلى تقديس الفكرة واحترامها واعتبارها كسر للنمطية، وأنه هذا الفيلم إجانا بشيء جديد ما مطروح، وتبدي الأفلام اللي تصدر وراه تحذو حذوة وتقلده بهاي الفكرة الجديدة، وبالتالي هذا راح ينعكس بالإيجاب على الفيلم اللي ما أخذ استحقاقه بالعرض الأول، وترجع الناس تشوفه وتحبه وتعلي تقييمه أكثر، تنطي استحقاقه اللي ما حصله بالعرض الأول. مثال آخر ناخذه هو فيلم فايت كلاب، نادي القتال، من صدر عام 1999. كان فيلم مثير للجدل وما حقق النجاح ولا المرتبة اللي يملكها اليوم. أسلوبه، نبرته، طريقته بالتعامل ويا موضوعات الاستهلاك والهوية الاغتراب خلته فيلم غير تقليدي باختصار، وبمرور السنوات اكتسب جمهور جديد، عاد قراءته ومناقشة أفكاره، ويعتبر الآن من تحف السينما العالمية. وبالحقيقة هذا الكلام مو معناه أنه كل فيلم فشل بالعرض الأول أنه تحفة فنية تنتظر اللي يجي ويكتشفها لو ينتظر السنين حتى تنطيها حقها. أكو أفلام هي سيئة وهو هذا استحقاقها، لكن موضوعنا اليوم هو عن الأفلام المهمة واللي تركت أثر مهم بصناعة السينما، لكن للأسف ما حققت النجاح اللي تستحقه لحظة صدور. I need your deck. This is a bad one. The worst yet. There was an escape from the off-world colonies 2 weeks ago. 6 replicants. 3 male, 3 female. They slaughtered 20. A Blade Runner's job is to hunt down replicants. Manufactured humans you can't tell from the real thing. What's this? Roy Batty. Probably the leader. There was just one outfit making replicants that superhuman. The Terrell Corporation. Mr. Deckard, Dr. Eldon Terrell. I don't get it, Tyrell. Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. عندما يعيد الزمن اكتشاف الفيلم، الميزة الأهم اللي يخسرها الفيلم من يفشل بلحظة عرضه الأولى أنه راح يخسر تجارياً، يعني الاعتماد يكون بجزء كبير منه على إيرادات شباك التذاكر، هي اللي تصنع الفرق الحقيقي بإيرادات الفيلم وتحقق المكاسب المرجوة من المنتجين وشركات الإنتاج. وشلون راح يأثر هذا الكسب على علاقة شركات الإنتاج بصناع الفيلم كمخرج، ممثلين، كاتب؟ ممكن هذا النجاح اللحظي يؤدي إلى ولادة مشروع جديد بسبب نشوة النجاح والنصر اللي حققها الفيلم. هسا احنا مثالنا اليوم انه هذه الأفلام سيئة الحظ ما حصلت هذا التقدير وراح عليها، لكن عندها فرصة ثانية. هاي الفرصة ما كانت موجود قبل، من كانت وسيلة المشاهدة الوحيدة للفيلم هي دور السينما. مجرد المشاهد يغادر صالة العرض بعد ماكو وسيلة ثانية يقدر يشوف بيها الفيلم. فبذاك الزمن كانت الفرص الثانية لنجاح الأفلام قليلة. مع تطور التقنيات وظهور التلفزيون، أشرطة الفيديو، أقراص DVD، وأخيراً المنصات الرقمية، ويا كل واحد من هاي المخترعات الجديدة ازدادت فرص إعادة المشاهدة، وبالتالي أنطت مساحة أكثر للمشاهد أنه يشوف الفيلم أكثر من مرة ويتأمله بأوقات تكون مناسبة إليه، وقت راحته بالبيت، مو إلا يروح للسينما ويتعنى. وهاي إعادة المشاهدات أكيد بيها مردود مادي
الشركات الإنتاج باعتبار أنه وسيلة الاقتناء مو مجانية، تحتاج لها دفع، ومردودها بالأخير يرجع لهاي الشركات، وإن كان النصيب الأكبر يعتبر من حصة دور العرض. ناخذ مثال آخر، فيلم بيج ليباوسكي الصادر عام 1998، أيضا ما نجح تجاريا من العرض، لكن بوصوله للمنازل من خلال أشرطة الفيديو وإعادة عرضه بدأ يجذب الجمهور، وصارت شريحة من المشاهدين متعلقة به وتحب شخصياته وحواراته، وصارت مشاهده جزء من الثقافة الشعبية. نفس الشيء صار ويا فيلم دوني داركو عام 2001، بمرور الزمن بقى الفيلم يثير النقاش والتحليل خصوصا بين جمهور الشباب. I don't wanna be in vogue. Everybody wants to be in vogue. What about New York? I'm gonna have my own show right here in Baltimore. Friends of the Whitney, this is Baltimore. Welcome to Pecker's Place. ومثل ما ذكرنا، ظهور المنصات الرقمية بالإضافة إلى وجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تكون معنية بعرض ترشيحات الأفلام، هاي أكيد إلها ناسها وجمهورها ومتابعيها، وهواي منهم يعتمدون على ما يتم تداوله بهاي الصفحات، وهاي تمثل فرصة ثانية النجاح الأفلام بعد مرور سنين على صدورها. واكو بعد سبب ثاني ممكن يسبب زيادة الأقبال على المشاهدة بعد مرور السنين، هو أنه وعي الجمهور والمشاهدين راح يختلف. يعني الشاب اللي كان بعمر 20 سنة من حضر فيلم معين، كان ذوقه ورأيه وثقافته واطلاعه محدد بحدود معينة، هل هاي الحدود تبقى نفسها بعد مرور 10 و 15 سنة؟ أكيد راح تتغير، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. ولو ناخذ مثال على هاي الجزئية، وهذا المثال اللي ضربته بالتحديد، هو فيلم The Truman Show اللي صدر عام 1998. وبقى صدوره قصة خيالية عن شخص يكتشف أنه حياته كلها عبارة عن برنامج تلفزيوني، هو مراقب والكاميرات مزروعة بكل مكان، سواء بيته أو عمله، بالسيارة، بالشارع، والعالم المحيط به هو مجرد ديكور. هاي الفكرة من إجت بوقتها يعني أشبه بالخيالية، ما لها مصداق على أرض الواقع، لكن بمرور السنين صارت أكو برامج كاملة قائمة على أساس هاي الفكرة، قنوات مختصة بالكامل تبث حياة مجموعة من النجوم مشاهير، وتعددت النسخ من فكرة هذا البرنامج مثل ستار أكاديمي وغيرها. صار النجم ينام يقعد ويشرب وياكل ويسولف هو تحت أعين الكاميرات، فأكيد مشاهد الفيلم السينمائي من راح يشوف ذا ترومان شو بعد 20 سنة ويشوف لها مثال حقيقي على أرض الواقع، مو مثل الجمهور اللي شافه لحظة صدورة بال98. فالفيلم مو هو اللي تغير، لكن العالم اللي تغير، وبالتالي وعي المشاهد. وبنهاية هذا المحور، لو أردنا نحكي عن أسباب الفشل والنجاح للأفلام بلحظة صدورها، فما نقدر نحدد أو نعدد أسباب معينة، لأنه النجاح مو وصفة ممكن اتباعها حتى ينجح صانع الفيلم بسببها، ولو كانت وصفة محددة كان الكل اتبعها والكل نجح. خلطة النجاح سحرها وسرها هو عدم معرفتها، حتى يبقى صناع العمل الفني متحمسين يخلون كل طاقتهم وجهدهم بالعمل المعين حتى ينجح الفيلم. والحقيقة هذا شيء مو خاص بس بصناعة الأفلام، لكن بأي منتج ثقافي أو معرفي، وأحيانا حتى مادي. Everybody's pretending Truman. Get out of here. Come and find me. Truman. Truman. Truman. Anything happened? No. Mm-hmm. You may find yourself in another part of the world. Feels like the whole world revolves around me. Everybody seems to be in on it. I'm going away for a while. You may tell yourself this is not my beautiful wife. You may ask yourself how did I get here? I'm not in on it, Truman, because the last thing that I would ever do is lie to you. Fade up music. That's our hero shot. الجمهور من يختارون مشاهدة فيلم معين بصالة العرض، فهو يكون تحت تأثير عد الأسباب، هو لا شعوريا متأثر به. أكو أسباب على المستوى الفردي، هو كمشاهد عنده نجم محبوب، عنده نجمة محبوبة، بأي فيلم يكونون حاضرين هو لازم يشوفه، أو عنده صديق يثق برأيه، هذا مجرد أنه ينصحه أكو فيلم يستحق المشاهدة فهو واثق به إلى درجة بدون أن يبحث عن تفاصيل الفيلم يتوجه المشاهدة مباشرة. وأكو أسباب ثانية
تأثر على توجه الجمهور على المستوى الجمعي، تعتمد على عدة عوامل، أهمها هو إدارة التسويق للفيلم اللي تسويه شركة الإنتاج، وصار جدا مهم بوقتنا الحالي بسبب الاعتماد شبه الكامل للمستهلكين على الصورة المرئية بوسائل التواصل الاجتماعي، كذلك على ثقل الأسماء المشاركة بصناعة الفيلم. وناخذ أقرب مثال إنه هو فيلم الأوديسي اللي صدر قبل فترة، الجمهور كان متحضر للمشاهدة من قبل سنة تقريبا، من بدأت الإعلانات والبوسترات كريستوفر نولان جاي يصنع فيلم جديد وعنوانه الأوديسي. يكفي ثقل المخرج واسمه وحده يكون سبب كافي لتعبئة الجمهور. شلون صالات العرض كانت مزدحمة والجمهور مصطف طوابير حتى يقطع التذاكر، والأسابيع الأولى على الأغلب صالات العرض كانت مليانة على الآخر. مهما كان مستوى الفيلم اللي ما أريد أناقشه بهاي الحلقة لأنه مو موضوعي، صح سمعنا أصوات انتقاد، لكن التعبئة العامة اللي صارت للمشاهدة والإقبال الغير طبيعي على حضور صالات السينما كان سببها شيء واحد، المخرج هو هذا الاسم الكبير بصناعة السينما. وراح يبقى هؤلاء الصناع باحثين عن الخلطة السحرية اللي ممكن أن تجتمع في لحظة معينة وتصنع فيلم يبقى راسخ تاريخ السينما وذاكرة الجمهور سنين طويلة.

0: us me, you will come back.
1: Welcome to Shawshank. هسه نوصل للمحور الثاني من حلقة اليوم اللي راح نتناول به فيلم ما حقق النجاح المتوقع بظهوره الأول، وبدأ الجمهور يعيد اكتشافه إلى أن صار واحد من أكثر الأفلام حضور بذاكرة السينما، The Shawshank Redemption، الخلاص من شاوشينك. قبل أن نخوض رحلة اليوم بتفاصيل هذا الفيلم العظيم، خلونا نناقش أهم الأسباب اللي ممكن اعتبارها هي الأسباب الحقيقية وراء عدم نجاح الفيلم بعرضه الأول، يعني هي مجرد تكهنات. دائما ذوق الجمهور صعب التنبؤ به. أولاً أنه الفيلم كان موضوعه عن السجون، فكان هذا الموضوع غير جذاب للجمهور. سبب الآخر أنه ذكوري بالكامل، ما يحتوي على نساء ممثلات، يفتقد العناصر الجذب السينمائي، يعني لا هي قصة رومانسية، لا أكشن وإثارة وضرب ومطاردات. كذلك المنافسة كانت محتدمة جداً بهاي السنة، بحيث الأفلام اللي ترشحت القائمة أفضل فيلم سنة 1994 لا تزال من أعلى الأفلام تقييماً بتاريخ السينما، ونذكر أهم عنوانين فيلم فورس جامب وفيلم بولف فيكشن. كذلك عنوانه غير جذاب ومحير بنفس الوقت، The Shawshank Redemption، والسبب اللي يعتبره شخصياً هو الأهم كانت التجربة الأولى للمخرج فرانك دارابونت. قبله كان مشتغل بكتابة السيناريو وعنده أفلام قصيرة، لكن هاي تجربته الأولى كفيلم سينمائي طويل، وبالتالي ما كان محط أنظار المراقبين والنقاد ولا الجمهور.
2: Ladies and gentlemen, you've heard all the evidence. This was revenge. He fired the gun empty and then stopped to reload.
3: You strike me as a remorseless man, Mr. Dufresne. I hereby order you to serve two life sentences back to back.
4: I send you here for life. That's exactly what they take.
5: I'm Mr. Norton, the warden. I believe in two things: discipline.
1: الفيلم مقتبس من رواية للكاتب الأمريكي ستيفن كينج، أحد أكثر الكتاب إنتاج وتأثير بأدب الرعب والتشويق والخيال النفسي، وصاحب عشرات الروايات والمجموعات القصصية اللي تحولت إلى أفلام ومسلسلات. وعلى الرغم من اللقب الشائع على ستيفن كينج بأنه ملك الرعب، لكن يكتب قصص إنسانية رائعة، واحدة منهم هي قصة اليوم. والفضل مو للكاتب وحده، كاتب السيناريو اللي هو نفسه المخرج قدر يصوغ جوهر العلاقة بين أبطال القصة بطريقة أكثر من رائعة. فكرة الزمن الطويل وتحويل السجن من مكان إلى حالة نفسية، كل هاي المعاني تم صياغتها بطريقة سينمائية فريدة. المخرج فرانك دارابونت بدأت قصة نجاحه بهذا الفيلم، وبعده أخرج The Green Mile عام 99، وارتبط اسمه بالكاتب ستيفن كينج، لأن أهم عملين الخلاص من شاوشينج والميل الأخضر كانوا مقتبسين من أعمال ستيفن كينج، واثنينهم ترشحوا جائزة الأوسكار الأفضل فيلم. فرانك دارابونت عنده 3 ترشيحات للأوسكار بمسيرته الفنية، 2 منهم عن كتابة السيناريو للأفلام المذكورة.

عناصر بناء الفيلم أو نجاح الفيلم إذا صح التعبير. أولاً التمثيل، الممثل تيم روبنز قدم شخصية أندي كشخصية هادئة قليلة الكلام كتومة إلى درجة قدر يكتم سره عن أقرب الناس إلى لمدة 20 سنة. صديقة ريد اللي أدى دوره مورغان فريمان، صوت الراوي اللي يسرد على المشاهد والسامع الأحداث بصوته الممثل.

0: مميز والهادئ واللي يعتبر هم صفات الشخصية وبصمة ثابتة بحضوره بعالم السينما والوثائقيات. أما الممثل بوب غانتون اللي أدى دور مأمور السجن سامويل نورتون فقدم الوجه المقابل للبطل، الرجل اللي يملك السلطة ومفاتيح الخلاص ويستخدم الدين والانضباط حتى يثبت سلطته ويحول النظام الوسيلة لحماية مصالحه الشخصية. عنصر مهم آخر هو الإخراج، المخرج ما اعتمد على المشاهد الضخمة قدر ما على التفاصيل الدقيقة وشنو يؤدي تراكمها على المدى الطويل للفيلم. مشاهد بسيطة كانت بساحات السجن أو المكتبة أو مكتب السجن ممكن تشد المشاهد أكثر من المشاهد اللي مليانة حركة وصخب وحتى إطلاق نار. وبعدها يجي دور الموسيقى بصناعة الثيمة سمعية للفيلم. الموسيقار توماس نيومان صنع الهوية العاطفية لشاوشينك خصوصا باللحظات اللي يتوقف بها الحوار ويرتفع صوت الموسيقى كتعبير عن الحرية والأمل. رشح نيومان لجائزة أوسكار أفضل موسيقى تصويرية، وجدير بالذكر أنه واحد من أبرز مؤلفي الموسيقى السينمائية بهوليوود. وصل مجموع ترشيحاته للأوسكار إلى 15 ترشيح، ومن أبرز الأعمال الموسيقية كانت الأفلام American Beauty، The Green Mile، Road to Perdition، سندريلا مان، فيلم سكايفول 1917، كذلك عدد من أفلام الأنمي المهمة.
1: In the Bible, here you'll receive both.
2: Why'd you do it?
3: I didn't, since you ask.
2: You gonna fit right in. Everybody in here is innocent. Hey, well, what you in here for?
4: Didn't do it.
5: He had a quiet way about him, a walk and a talk that just wasn't normal around here.
6: On the outside, I was an honest man.
0: مكانة الفيلم من فيلم عادي النجاح إلى ظاهرة جماهيرية. مظلومية فيلم شاوشينك ريدمشن ما تتعلق فقط بالنجاح الجماهيري لحظة صدوره، لكن أيضا تم ظلمه من النقاد والمراقبين. على الرغم من ترشيحه لسبع جوائز أوسكار ما حصل ولا واحدة منهن، بالإضافة إلى أنه البطل تيم روبنز على الرغم من أداء الرائع ما حصل على ترشيح ولا حتى المخرج. لذلك يعتبر هذا الفيلم واحد من أهم الأمثلة اللي ممكن نتناولها على إخفاقات الجوائز في بعض المواسم وبعض الأحيان. وإذا كان الفيلم ما نال استحقاقه بأول سنة من ظهوره، فحالياً مكانته هي رقم واحد على أهم موقع تقييم أفلام حالي، هو موقع IMDb. تسلسل رقم واحد على قائمة أفضل 250 فيلم سينمائي، وبقى محافظ على هذا المركز لسنين طويلة. والحقيقة الحصول على مثل هاي المرتبة بهذا الموقع شيء أبد مهين. أولا عدد المصوتين إليه حوالي 3.2 مليون مصوت، أكثر من نصهم منطينا تقييم 10 من 10، وهذا العدد الغفير عشرات أو مئات الأفلام ما محصلة 10 بالتقييم، بالإضافة إلى أنه خوارزمية IMDb مشتغليها بطريقة احترافية بحيث تضمن عدم التصويت العشوائي من الجيوش الإلكترونية اللي ممكن قد توظفها شركات الإنتاج حتى ترفع تقييم أفلامها، لأن شركات تصرف ملايين الدولارات على إنتاج الفيلم وعلى تسويقه، فمو صعب عليها من توظف كوادر تكون شغلها الوحيد هو رفع التقييم على المواقع. لذلك الخوارزمية تدرس الحساب المصوت بشكل جيد، وأي حساب تكون تقييماتها يا أما 0 يا أما 10 ما ينوخذ بتقييمها، بالإضافة إلى قائمة 250 فيلم ما يدخل لها الفيلم إلا بعد أن يتجاوز عتبة 25,000 مصوت. وبهاي الطريقة ضمن الموقع تصويت يكون حقيقي قدر الإمكان.

كذلك أحد أهم الأمور الجميلة في فيلم شاوشنك ريدمشن هو جمال الحوارات والاقتباسات. يعني الفيلم من بدايته لنهايته أنت تستمتع في الحديث وحوار.

0: أو من الإنجيل أو كحكم، خصوصا من تكون بالصوت الدافئ والهادئ والرخيم المورغان فريمان، فراح تكون مطبوعة بالذاكرة وممكن تستأنس بيها أو تستشهد بمواضيع الأمل والحياة، الموت، السجن، الإنسان، الموسيقى، الحرية وغيرها من العناوين الإنسانية الرائعة.
1: I think it would be fair to say I liked Andy from the start.
2: Think he'll ever get out of here?
1: I don't think so.
3: Open this door!
2: I guess it comes down to a simple choice, Billy. Get busy living, and get busy dying.
4: There's something inside that they can't get to that's yours.
2: What are you talking about?
4: Hope.
0: شخصيات شاوشينغ أكثر من مجرد شخصيات. شخصية البطل أندي ما راح أسلط عليها الضوء، لأن أكيد المشاهد اللي شاف الفيلم واللي راح يشوفه راح يكون فكرة كاملة عنه، عن ذكائه، طريقته بالتعامل مع الأصدقاء والأعداء. حديثي راح يكون عن الشخصيات الثانوية، وأولها بروكس، الرجل المسن مسؤول مكتبة السجن. على الرغم من دوره البسيط والثانوي، لكن الرسالة الإنسانية اللي تلخصت قصة بروكس تخلينا نعيد النظر بالمفاهيم الإنسانية اللي نعتبرها بديهيات، وأهمهم الحرية. بروكس قضى 50 سنة من عمره بالسجن، 50 سنة محددي له بالدقيقة اللي ينام بيها واللي يقعد اللي ياكل واللي يشرب. فالشخص من يفني هذا العدد من السنين اللي هو بالحقيقة أو تقريبا هي حياة كاملة، 50 سنة نصف قرن داخل السجن، مفاهيمك ونظرتك عن الحياة هذا متشكل خلف القضبان. فمن يجي واحد ويحكي عن الحرية، شخص مثل بروكس ما راح يفهمها، لأنه نشأ وتربى ببيئة أشبه ما تكون ببيئة العبودية. فإذا كان أحد يتصور أنه خلاص الهيش أشخاص يكون بإطلاق سراحهم أو تحررهم، فهو مخطئ تماما. بروكس لو باقي داخل السجن وما أنهى محكوميته بعد 50 سنة، كان طال عمره سنين أكثر. وواحدة من الأمثلة اللي يضربها ريد عن واحد من معاني الحرية، انه يقول خلصت عمري انا من اقضي حاجتي، احتاج استأذن حتى اقضيها. لذلك من طلع خارج السجن واشتغل بمكان معين، كان كل ما يريد يروح يقضي حاجته يروح يستأذن من مسؤول العمل. بالاخير مسؤول العمل حاجة قال انت ما يحتاج من تروح لهذا المكان تستأذن من عندي. فهو بهاي اللحظة انتبه لنفسه انه هذا الشيء البسيط والحاجة الطبيعية للانسان سنين عمره كلها هو يقضيها بعد أن يستأذن. فمن نتحرر من قيود السجن والأغلال، بقى يمارس نفس العادة ونفس السلوك حتى لو هذا القيد راح من عنده، لأنه هذا صار جزء من شخصيته ومن تكوينه وطباعه وسلوكه.

أما شخصية ثانية فهي شخصية مأمور السجن واردن نورتون، الشخص الأنيق صاحب النظارات والنظرة الحادة، الظاهر المتدين، يستخدم لغة التدين وإيمانه بالكتاب المقدس ويستشهد على طول بنصوص منه، لكن واقع الحقيقي هو إنسان فاسد ويدير مؤسسة السجن طريقة أسوأ ما تكون وأبعد ما تكون عن المفاهيم الإنسانية أو الدينية. وهاي الازدواجية نشوفها بهواي من الشخصيات بعالم السينما اللي حياتها عبارة عن ظلم وفساد، وبنفس الوقت تكون متمسكة بالدين ظاهرياً وتشدق بشعاراته وتعلق لافتاته بكل مكان. هي نتاج ازدواجية معايير الإنسان نفسه. الإنسان هو ما يشوف أخطائه وما يدري بنفسه مذنب، لذلك من يتمسك ظاهرياً بالدين يعتقد نفسه أنه على صواب وكل اللي جاي يسويه هو صح. يبدي خطابه باستقبال السجناء الجدد بعبارته الشهيرة: أنا أؤمن بثغلتين، الانضباط والكتاب المقدس. وتبدي رحلة الكتاب المقدس بالفيلم، وراح نشوف أهميتها وشون استخدمها البطل كوسيلة للنجاة بطريقة ذكية جداً. رسالة الإنسانية للفيلم شاوشينك ريديمشن فيلم عن السجون، لكن حقيقته هو فيلم عن الإنسان ومعنى الحرية، عن شخص ممكن تسلب منه المكان والسنين والاختيارات لكن يبقى يحافظ على شيء بداخله لا يقدر السجان يسلبه منه ولا قضبان السجن. يقدر يحافظ على الأمل، ومو الأمل اللي يكون عبارة عن انتظار نهاية سعيدة لكن عبارة عن فعل ومقاومة. شاوشينك هو فيلم عن الحرية، الحرية كمفهوم شنو معناها وش وقت يفهمها الإنسان، أو وش وقت تنمسخ كمفهوم مقدس وعظيم من وجدان الإنسان. شاوشينك ريديمشن فيلم عن المؤسسات والسلطة الفاسدة، عن الفرق بين النظام اللي يحمي الإنسان والنظام اللي يتحول إلى وسيلة للسيطرة عليه. فيلم عن الصداقة وعن الوفاء، عن القدر من يظلم الإنسان أحياناً ويغلق كل الأبواب بوجهه.

0: ربما أجمل ما في السينما أنها لا تنتهي بانتهاء شارة النهاية، فبعض الأفلام تحتاج إلى وقت وإلى مشاهدين جدد وربما إلى عالم جديد حتى تظهر قيمتها الحقيقية. The Shawshank Redemption واحد من أوضح الأمثلة، فيلم لم يجد جمهور كامل عند البداية ثم وجد طريق إلى ملايين المشاهدين وبقي حاضرا في ذاكرة السينما. وهنا يبقى السؤال، هل كان الفيلم متقدما على زمانه أم أننا نحن أحيانا نحتاج إلى أن يمر الوقت حتى نرى الفيلم كما ينبغي؟ إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من سينما تايم، تذكروا أن بعض الأفلام لا تنتهي عند شارة النهاية وإنما تبدأ حكايتها الحقيقية بعدها. هذا أحمد الزبيدي يحييكم برفقة الزميل المخرج مصطفى نزار والأخوة الزملاء لي وحسين عبد الباقي في الإشراف والمتابعة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، فكونوا بخير.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي مليون دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي مليون ونصف المليون فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل،
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

0: وحلو.
1: حكينا في الحلقة الماضية عن الزمن، والكلام عن الزمن طبعا لا ينتهي، الزمن ينتهي لكن الكلام عن الزمن لا ينتهي. وذكرنا في الحلقة الماضية كيف أن أغسطين كان يقول عن الزمن أنه أنا أعرف الزمن، ما معناه يعني أنا أعرف الزمن، لكن ما أن يسأل أحدهم ما الزمن أتلعثم، يعني ما عندي إجابة. يعني أنت تعرف الزمن، عندك إحساس أنه شنو الزمن، وهذا طبعا هذا المعنى يشمل أغلب المفاهيم، أغلب المفاهيم. لذلك دائما مثلا أكو صراع حول تعريف الحب، شنو الحب؟ يعني تسألك أي واحد يجاوبك، تسألك أبو تشمبر يجاوبك، تسألك أستاذ جامعي يجاوبك، تسألك لاعب طوبة يجاوبك، تسأل فلان. ليش؟ لأن مفهوم واسع جدا وما ممكن إمساكه، هناك أشياء لا تمسك، يعني أنت غير قادر على، عندك تطبيقات تمثلات لهذا الحب، مثلا تقعد تسولف عن قيس وليلى أو عن روميو وجولييت مثلا وتضرب أمثلتك، أو عندك مثلا سالفة بالمنطقة، واحد خطب وحدة 5 مرات ما انطوها إلى وكذا، عندك تطبيقات وأمثلة حلوات وكذا ينحجن ويسولفن وكذا. بس هو هذا بالحقيقة يعني ليس تعريفا عن الحب وليس مصداقا كاملا عن الحب أبدا. تجي تسوي له مقاربة علمية، جيك مثلا من تقرأ عن يعني عن الحب علميا راح تتفاجئ، يعني هناك علماء يقولك هذا مو حب، يعني هذا يا حب جايني، ها هذا يا حب جايني تسأل عليه، مو حب هذا، هاي أكو أمراض، يعني أكو أمراض عقلية بالإنسان تقوده إلى أن يعتقد الأشياء أنها ليست كما هي، يعني بهذه الطريقة، يعني ما يشوف الأشياء مثل ما هي، يشوف صغائر المحبوب كبائر، يعني يشوف الشيء صغيرون العد المحبوب يسويه، ها يسوي، يشوفه في شيء هائل وكبير ويتغنى به وكذا إلى آخره، عنده مجهر خاص يرى من خلاله من يحب. ولذلك يصير هنا شنو، يصير تعريف المفهوم مشوه في الغالب، خصوصا احنا عندنا اللي احنا مو في مجال بحث، يعني احنا ناس نريد ان نفهم الحياة يعني بالنهاية، لكن تتفاجئ انه انت دائما يعني في حالة عطش تجاه هذه المفاهيم، من ضمنها طبعا الوقت والزمن. لذلك حكينا في الحلقة الماضية ان احنا ما راح نقدر نخلص من نحكي عن الزمن، ربما اليوم راح نحكي اكثر عن هذا المفهوم الشائك.

يا سلام عمار، شكرا على هاي الأغنية الحلوة. أكو عمل موجه للأطفال بقصة، بس القصة طريفة طبعا، وهي قصة غالبا أعمال الأطفال تكون عميقة جدا وبيها نوع من الجوهر العميق اللي يفترض أنه يعني يزيد مساحة خيال الطفل. احنا ما عدنا أعمال للأطفال للأسف، يعني قليلة وغالبا هي مشوهة للأسف، يعني ما نعرف نخاطب الطفل، طفل خيال جامح وغير محدود وكبير وكذا إلى آخره، فيحتاج نوع من الخطابات المختلفة. احنا لا نعرف كيف نخاطب الصغار ولا نعرف أيضا كيف نخاطب الكبار للعلم، يعني عندنا مشكلة خطاب، رغم أنه احنا أمة يعني مشهورة بالكلام، مو احنا ديوان العرب الشعر، مو بس احنا عندنا هاي الأزمة حاليا. خطابنا الإعلامي هو خطاب يحتاج علاج، يحتاج يعني ندخله بغرفة الإنعاش ونسوي له علاج طبيعي أيضا بعدين من يطلع، عده مشاكل يعني. المهم حتى نحكي عن الزمن، خلينا نعرج على هاي القصة اللي وردت في أحد الكتب اللي تتناول هذه الخطابات اللي قلنا عنها للأطفال. شوفوا الحوار جد عميق يعني. في رواية أكو حلاق هذا الحلاق المشهور دائما في كل الثقافات أنه ماذا يتكلم ويا الزبائن، لازم يفتح موضوع، يعني جزء من الحلاق لازم يحكي يسولف يدردش كذا إلى آخره. في يوم من الأيام كان جو غائم، تعرفون الغيم بحالات، أكو مرات نوع من الكآبة، نوع من التردد، نوع من الشك، نوع من التفكير يصاحب الغيوم. المهم في يوم ممطر وغيوم وكذا إلى آخره، هذا الحلاق وقف قدام المراية وسأل نفسه سؤال غريب ما سأله قبل، قال ماذا فعلت بحياتي؟ شنو سويت أنا بحياتي؟ سؤال قد يبدو أنه سؤال غريب، مو سؤال غريب بصراحة، يعني هو ما سأله قبل. بذيك اللحظة اللي سأل هذا السؤال دخل عليه واحد لابس قاط وأنيق وكذا يشتغل ببنك، بس البنك غريب، احنا نذكر انه هاي القصة للأطفال، شوفوا العمق اللي بيه، البنك مو مال فلوس، البنك مال وقت، يشتغل ببنك توفير الوقت. شوف الخيال، هو يسأل عن حياته، من سأل عن حياته، هو سأل عن من؟ عن الزمن لولا؟ سأل عن الزمن، احنا حياتنا هي زمن بشكل من الأشكال طبعا، مو زمن صافي. المهم فدخل له واحد لابس قاط أنيق وكذا، بعد ذول يشتغلون بالمصارف ها، وعنده بنج توفير الوقت، قبل طلع له دفتر وحسب له بدقة، ودقة مرعبة ها، كم ثانية أهدرها بحياته؟ قال أنت هواي عندك وقت ضايع، هو حلاقنا العزيز هواي عندك وقت ضايع. قال له شنو؟ قال له مثلا أنت هواي تحكي ويا الزبائن، أكو سوالف ما لها داعي، كانت هواي بحياتك فهذا وقت ضائع. هاي واحد قال له هواي تزور أمك صحيح كبيرة وكذا إلى، بس هواي تزورها، وأكو عندك صديقة همين تروح تطلعون سوا وكذا وتجيب لها كل مرة زهور، هم هذا الفعل تردد كثيرا. فبدأ يقنعه، هو يحاول طبعا يقنعه أنه هاي الأشياء أنت جاي تسويها بشكل يعني مرضي بشكل كذا إلى آخره. فالحلاق شنو؟ بدأ يقتنع بهذا الحكي، سوى ظل يوفر، أول شيء ظل يزين الزبائن أسرع واحد، بعدين شيئا فشيئا ظل يبطل يحكي هواي، بل وصل لمرحلة يبطل يحكي وياهم ويا الزبائن، قلل زيارات الأمة ولقاءاته بصديقته. بس شنو صار؟ اكتشف أنه من سوى هاي الأشياء واستجاب لهذا أبو البنج بنج الوقت، اكتشف أنه هو صار انشغالاته أكبر، واكتشف أنه صار أقل سعادة، واكتشف أيضا أنه ازداد الوقت ضيقا يعني بهذه الطريقة، إلى أن وصل النتيجة. قال هذا الإجاني هو ما وفر وقتي، هو باق وقتي. أبو البنج باقي الوقت. وهذا يرجعنا إلى منطقة هي يعني تحاول أن تصف عصرنا اللي نعيش به، أنه إحنا غالبا نقيس علاقاتنا بالساعات، لقاءاتنا نقيسها بالساعات، ما نقيسها بأشياء ثانية.
بينما بالحقيقة احنا لازم نحكي عن مو عن الكم، الوقت بكم، يعني بي ساعة وساعتين وثلاثة، بس ما بي كيف النوعية. انا قاعد يم واحد ثلاث ساعات وممكن اقعد وياه عشر دقائق، انتباهي وحضوري في العشر دقائق اكبر من حضوري في الثلاث ساعات كلهن. انا هنا انا شنو جاي احكي؟ انا هنا انا جاي احكي عن الكيف اللي هو يفرض نوعية وجودة للوقت.

من نتكلم عن الوقت يجب أيضا أن نتكلم عن الكيف، مو بس الكم، مو كم الوقت، يعني كيف يمكن أن نقضي هذا الوقت، بأي طريقة. يعني ما نتحدث فقط عن الطريق، وإنما نتحدث عن الطريقة التي نسير بها في هذا الطريق. طريقة مهمة، طرائق مهمة أحيانا هي التي تضفي على الطريق معنى. مو هذا أكو اعتراضات على هاي المفردة، الغاية لا تبرر الوسيلة. مرات أنت تريد تصير شيء، بس الطريقة اللي جاي تصير بيها أنت تريد توصل بيها لهذا الشيء خطأ. يعني أنت مثلا تريد تصير غني، بس مو معناها تبود مثلا، يعني مو معناها تبود أو تقتل أو أو أو أو إلى آخر. فالطريقة مهمة، الطريقة مهمة لأنها ماذا؟ هي التي تضفي معنى على الطريق. يعني هو المعنى من أنه أنت تصير غني، تصير غني بشرف، يعني هذا معنى أنه أنت تستحق التقدير وتصير محترم وكذا، أنه أنت خذت المجال بمن؟ بطريقة حقيقية وبطريقة بها نوع من الالتزام الأخلاقي وبها نوع من كذا إلى آخره. فلذلك الكيف مهم، والكيف يتحقق بعدة أشياء، من ضمنها الانتباه. أنت حتى الكيف يتحقق، يعني الجودة، جودة الأشياء حتى تتحقق لازم عندك انتباه. في العلاقات لازم عندك انتباه، تقعد ويا صديق لازم عندك انتباه إليه، انتباه حقيقي. يعني أكو رسالة، أكو فكرتين بالي الآن يزدحمن طبعا. واحدة من عندهن تخص فيلسوفة فرنسية اسمها سيمون فايل، كتبت مجموعة من الرسائل، من ضمنها رسالة بها عبارة لطيفة تقول: الانتباه هو أندر أشكال الكرم وأنقاه. الكرم الحقيقي بالانتباه بعلاقاتك الإنسانية. تريد تصير كريم، مو تدفع العشاء والغداء والمدري إيش، تريد تصير كريم انتبه، انتبه. أكو ناس ما عندها قدرة طبعا، واللي عنده قدرة عالية على الانتباه هذا هم خطية، لأن هذا راح يدقق بالأمور. مو مرات الآخر اللي وياك، أنت صديقك أو حبيبك أو حبيبتك، يعني ما راح يكون قادر على أن يواكبك عاطفيا بسبب قدرتك على الانتباه. أنت أعلى منه بهواي، أكو فارق بيناتكم بالانتباه. أنت تنتبه للتفاصيل وتريد منه أن يتصرف كذا وكذا، وهو لا يستطيع أن يواكب هذا الانتباه، هو غير قادر. العجز اللي عنده شنو؟ يعني لدني من عنده، يعني خلاص، يعني هو عاجز عن أن يواكبك عاطفيا بهذه الطريقة. فالانتباه هو أندر أشكال الكرم، لأن أحيانا يحتاج إلى مجهود روحي ومجهود عقلي. في الحقيقة هو هسه انت ذا تلاحظ الانتباه هو غالبا هو العطاء اللي الناس ما تقدر عليه. احنا خصوصا الان في ثقافتنا المعاصرة، ثقافة السرعة وثقافة الاشياء السريعة والقليلة، انت حتى المادة العلمية، حتى المادة المفيدة تريدها شنو؟ تريدها تمر مرور الكرام، تريد شيء سريع، تريد ريل، تريد ريلزات، يعني ريلز حتى تنتشي بهذه. يعني العصر هو يفرض عليك الصورة اللي تتدرب بها أو تقرأ بها أو تتعرف بها على الأشياء، صورة سريعة تمر مرور الكرام. بينما الانتباه أحيانا يعني صار عملة نادرة، لأن أنت يعني تتعرض لكم هائل من السرعات الفائقة. مو وأنت شنو تريد؟ تريد انتباه حتى شنو؟ حتى تحصل الجودة. والانتباه شيء مهم. طبعا الشيء الثاني اللي أبدأ سألف على الانتباه هو قد يبدو غريبا، راح نحكي به بعد الفاصل.

ينقل في التراث الديني. طبعا تعرفون انه مثلا التراث الديني الاسلامي النبي يحظى بمركزية مهمة, وخصوصا بما يتعلق بأخلاقيات النبي. النبي حتى قبل أن يكون نبيا, يعني أن يوصف بكونه نبيا, هو كان معروف بأخلاقياته. من الأشياء اللافتة بصراحة ما يروى عن الطريقة اللي كان النبي فيها يصغي للآخرين. يقولون النبي ما كان يلتفت بوجهه, يلتفت بجسمه كله. هاي واحد, يعني إذا واحد أنا هاي التفاصيل تهمني جدا, يعني الطريقة اللي يلتفت بيها, يعني الجسد كله يلتفت إذا واحد يتكلم. مو هيك يدور لوجهه هيك, أنا شايفها مرات بالفواتح. يجي واحد يسلم عليك بأطراف أطراف أطراف أنامله هيك بطريقة بعث لي إيد. يعني أنا مرات شنو أقول هذا يعني راح أطيح إيدي, راح طاحت شنو السالفة؟ يعني أنت مسوي فضل عن, لا سلم يا أخي, يا أخي لا سلم. والمصيبة مرات يجيك هو بزي, يعني يدلل على أنه هو ملتزم بالعادات والتقاليد وكذا. مين جبت هاي العادة سلم بطرف أصابعك؟ شنو أنت مثلا, شو أنت ياهو, شنو اكتشافاتك مثلا؟ سمعنا وخلنا نحول الفاتحة إلى عرس. سمعنا اكتشافاتك يا أخي. هذا النبي مو النبي كان يلتفت بجسده كاملا, يعني مو بنصف وجه ومدة إيد هتش على استحياء وكذا إلى آخره. طبعا حتى ال- ال- ال- الروايات عن الصحابة والأئمة بكلها روايات تركز على هذا الجانب, أنه الطريقة اللي يسلمون بها. مثلا كل روايات أنه بعض الصحابة كانوا يسلمون يعني ما يهد إيد المقابل لحد ما المقابل يهد الإيد, يعني بهذه الطريقة. يعني أكو تركيز على هذا الجانب الأخلاقي. بل أكو رواية أطرف أكثر طرافة, وأنا أنقلها هنا بغض النظر. طبعا تعرفون إحنا يعني الناس مذاهب, مو خصوصا في الدين فرق ومذاهب واختلافات فقهية وعقائدية, بس أنا أذكر هذه الرواية من باب الموضوع مو من باب الشخص. ما علي هاي الشخص, يمكن كل واحد حر باعتقاداته, بس من باب الموضوع. الرواية طريفة, هي عن عمرو بن العاص, شخصية جددية لكن الرواية لطيفة بصراحة. يقال أنه النبي عندما كان يقبل على عمرو بن العاص كان يقبل بطريقته المعتادة, تودد كما جاء في الأثر الديني, التودد إلى الناس نصف العقل, مستبشرا كذا إلى آخره. فعمر بن العاص قال أنا أعتقد أنه النبي أكثر واحد يحبه بالدنيا أنا, يعني بينه وبين روحه ظل يسولف هاي السالفة هواي, وبينه وبين الأصدقاء أيضا, أنه يعني أنا أشعر النبي بالطريقة اللي يسلم

كان ينتبه النبي لعمرو بن العاص، خلى عمرو بن العاص يعتقد أنه هو الأقرب للنبي. شوف الانتباه شد مهم، الانتباه شد مهم، الكيفية شد مهمة. يعني مرات سلامك ويا الناس يجسد المعنى. يعني تخيل واحد يسلم عليك وتشعر بالسلام فعلا عندما يسلم عليك، أكو نوع من السكينة. وكو واحد يسلم عليك تشعر بالعداء، لو ما مسلم أحسن تحس يكرهك، يسلم من وراء خشمة، يا بلا سلم. يعني أنت لا ما جاي تحقق شروط السلام، أنا ما جاي أشعر بسكينة ولا جاي أشعر بالسلام عندما تقدم على السلام. السلام تحية صحيح بس بمغزى اجتماعي وثقافي، مو؟ ولذلك الكيفية هي اللي تصنع أحيانا، أو في أحيان كثيرة الكيفية تصنع شعور بالقرب، تخلي الزمن له مقاسات مختلفة تماما. خلينا نبطل احنا نعتقد او نفكر بالزمن دائما تفكير رياضي. الزمن الى مديات والى مجالات اخرى هي فوق المعنى الرياضي بكثير بكثير. تجارب ودراسات جابوا بها ناس عندهم اصلا هم علاقه اصدقاء او متزوجين وكذا، وقعدوهم في مكان وراقبوا عدد من الازواج وهم يحجون في مكان عام، يعني وهم يحجون داخلين في موضوع، وركزوا على استخدام الهاتف الجوال اثناء الحديث. شايف تحكي زوجتك او تحكي صديقك او كذا وتستخدم النقال، لابد تلزمه تشوف اشعار وانت جاي تحكي. فخلصوا الى نتائج انه هاي لزمة النقال قللت جودة اللقاءات. اللزمة السريعة هاي لزمتها هيك يعني لحظة، شلون؟ قالوا انسان غالبا باثناء حديثه ايش قد حديثه مهم، بس مرات اكو اشياء ابن الحديث نفسه. يابا شنو يعني معقولة اكو اشياء اهم من الحديث؟ يابا مو بس مو الا اهم، وانما في مستوى الحديث. يابا شنو هي هاي الأشياء؟ سخوفتونا. قالوا تعابير، تعابير الوجه، الإيماءات، حركات اليدين، حركات تلفت الإنسان، قسمات العيون، هاي اللحظات، لحظات العيون، هاي اللحظات اللي العين تبرق بيها. انت شايف مثلا من واحد مثلا هو على حب مع امرأة، أو امرأة على حب مع رجل مثلا، ويبدي يقول أحبك مثلا، وهاي تبرق العين، هاي البرقة مع العين، هي هاي تعادل الكلمة لو تفوقها، تفوقها كلام العيون هنا. مرات أنت تشعر بصدق المحدث منين؟ من الإيماءات، من الأشياء التي تفوق الكلام، لأن اللغة مو الكلام، اللغة هي نظام كامل. مرات التواحد ما صدق لأن إشارات إيده ما تصدقه، عيونه ما تصدقه، هو يحكي كلام يدعو للتصديق بس أنت ما تقدر تصدق لأن لغة الجسد تمنعك مثلا، يعني تدل على الكذب، هاي اللغة مصطنعة مثلا. وواحد تنسجم وياه حتى لو هو يعني قد يكون منطق الحديث بمشكلة، بس اللغة متشعبة وكبيرة، نظام ما معتمد فقط عليه من على الكلمات، وإنما يعتمد عليه من يعتمد على أشياء أكثر عمقاً.

طبعا غوتمان احنا حكينا عنه في كثير من الحلقات وهو يستحق أن يذكر كثيرا. غوتمان دائما يتكلم عن العلاقات بشكل لطيف بصراحة أحبه أنا. وما أنشأه من مختبر اسمه مختبر الحب مو تجارب جميلة. طبعا أيضا في هذا المختبر كان يتكلم أنه الناس في الغالب ما تقدر تفهم للأسف يعني ما تقدر تفهم أنه الأشياء هي مو بالحجم يعني الأشياء الكبيرة هي قد تكون صغيرة يعني بهذه الطريقة خصوصا بين الزوجة بين الأزواج وكذا. إحنا في ثقافتنا خصوصا الثقافة الاستهلاكية يعني علاقتك بالزوجة أو بالخطيبة أو بالكذا أو بحبيبتك هي علاقة قائمة على الأمور الكبرى. لازم تعرف موعد الزواج ما تنساه وتاريخ الخطوبة وتاريخ وتجيب هدية ولازم بعيد الحب أنت تحاول أن تخليها بالصورة على مود هي مصير نشاز وصديقاتها اللي نشرا وبعيد الحب. فأنت لازم شنو حاضر في هذا الموعد تجيب لها ورد طلعها كذا إلى آخره. لازم أنت شنو يعني أكو موسم أنت تحقق هذا الموسم أكو نظرة كلية أكو سيستم لازم تنفذه أكو شروط خارجية لازم تنفذها أنت في علاقتك وياها. هذا جانب بصراحة يعني ما بي خصوصية ما بي فرادة أبدا مطلقا مو. المهم ففي هذا المختبر غوتمان كان يركز يقول أكو تفاصيل هي اللي تحدد أنواع العلاقات أو تحدد جودة العلاقات وقد تكون من هذه التفاصيل لمسة يد أو نظرة أو تعليق عابر مو أساسي. ها ركز لي يعني مو حوار أساسي تعليق عابر هيك حكاية بالنص يعني جملة بالنص بهذه الطريقة همهمة. قال هي هاي اللي تصنع العلاقات اللي تقود الإنسان أحيانا إلى نوع من الفهم المختلف حتى للجمل حتى للغة. يعني تخيل يمك مثلا زوجتك أو صديقك أو كذا زوجتك خلينا نفرض وتقول لك اليوم والله الجو حلو ترى هي ما جاي تحكي على الطقس يعني خلينا نطلع مثلا أنت لازم تفهمها بهذه الطريقة. يعني اليوم الجو حلو اليوم الجو حلو بيها طلع يعني سالف. فهو حتى غوتمان يركز على ذني يقول أنت يعني أنت اللغة يعني إحنا مو بس بالشعر هي اللغة مو دائما مباشرة وغالبا اللي يحبك مو شرط يقول لك أنا أحبك مو شرط يعيش وياك الأشياء واللي كرهك همينه مو شرط هاي همينه مأساة مو شرط أو غالبا اللي كرهك ما يقول لك أكرهك يعني غالبا في الحياة اللي كرهك ما يقول لك. بس شلون تعرفه تعرفه من أشياء مثلا أنا شلون أعرفه مثلا دائما يتواجد بالمنطقة اللي ممكن يعارضك بيها يعني هناك مثلا هو صديقك بالفيسبوك أو صديقك بالإنستا أو صديقك كذا باللحظة اللي أنت تقدم في شيء ممكن هو يعترض عليه راح يعترض بس ولا مرة هو قالك أحسنت ولا مرة هو قالك جميل ولا الإيجابيات هو غايب عنهن من يصير موعد السلبيات ها تلقاه هو موجود يطلع راسه ها هو حاضر ها معناها يكرهك. بس الحياة فرضت عليه نظام انه شنو انه يصيرون اصدقاء للعلم يعني هواي من اصدقائنا وقد يعني تاخذوني عليه تفرض عليك العلاقات يعني العامة تفرض عليك نوع من التواصل احيانا مع ناس انت بينك وبينهم مشاكل هاي حقيقة. ليش انت شنو دائرتك الاجتماعية كلها انت وياها على ود؟ لا كم واحد قريب منك هو ما يريد لك الخير حقيقة. بس احنا هم اللي لازم نمرر روحنا حتى عاطفيا ووجدانيا نمرر روحنا على ان نكون افضل يعني وعلى ان نتعامل حتى مع المسيء باحسان
الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، ها؟ بهذه الطريقة حتى نوصل لراحة نفسية. يعني مو لين إحنا أنبياء وخوش ناس لا إحنا مرات راحتنا أصلا بتجنب هذه المشاكل النفسية تجاه الآخر. أنت مرات يعني بالشارع وواحد يسيء لك بسيارة وكذا، مرات ما تقدر فتصادم وياه، يعني ما تقدر، أنت ما عندك طاقة أنه تصبر. ومرات أنت تصبر مو لأن أنت ضعيف، لا، بس أنت ما لك خلق. أول شيء تقول هذا ما أعطي وقتي، هذا المسيء أوقف وياه هسه وتعارك وياه وبعدين نصير عشاير وهذا وقتي كله أعطيها لهذا، أعوف ولا أعوف مثلا يعني. مو فأنت عندك دربة على التعامل مع الأشياء حتى تنجو، حتى يخلص اليوم على خير.

0: كل الشكر والتقدير لمخرجنا المبدع عمار مشتاق. وصلنا لختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحياتي أنا في الإعداد والتقديم عاد إبراهيم الياسر. كونوا بخير.
1: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوح الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
7: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
8: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

في العشيق ينضح صبري وانا ذا العاشق في عيوني ابصره ودمكاتي بالعشيق.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4930.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.